نصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الجمال.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

0: الإمارات FM.
1: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الجديد والحصري.
1: أروم يا رايح عن العين.
0: وهوانا خليجي.
2: وياك خذني.
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بتصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

حبشان 98.4 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر الحقني، أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي يا سالم، الله يهديك، مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشيء البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
9: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك، الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القوين، خلكم ويانا على التردد 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك تردد.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

تسمعنا الحين؟ هذا المطلوب. خل كل شيء علينا، لأن المهم وناستك. إمارات FM.

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: إيجارك صار علينا.
3: إيه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم أقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.
4: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعذب نغى.

0: كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae.

يسعد صباحكم بالخير مستمعين إذاعة إمارات أف أم في برنامج أحلى صباح اللي طلع عليكم يوميا من يوم الأثنين لين يوم الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 10 الصبح أكيد عبر أثير السعادة أثير إمارات أف أم. بكون معاكم اليوم أنا ورد الحمادي من الإعداد والتقديم والإخراج في برنامج أحلى صباح. اليوم يوم مميز، يوم مختلف، يوم فعلا تتجدد فيه الروح الشبابية. اليوم بتاريخ 12 من هذا الشهر نحتفي باليوم العالمي للشباب. نحتفي دائما وأبدا بطاقات صنعت الفرق وبجيل يحمل الطموح ويصنع المستقبل. في الإمارات الشباب مو مجرد فئة من المجتمع، شريك مهم وأساسي في مسيرة التنمية والإنجاز، صوت حاضر في صناعة القرارات، طاقة تتجدد معاها الأفكار والطموحات. دولة الإمارات دائما وأبدا تؤمن بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان خصوصا في الشباب. وفرت لنا الكثير من الفرص والمساحات نقدر من خلالها أن نبتكر، نبدع ونترك البصمة في كل المجالات. اليوم في هذا اليوم وفي اليوم العالمي للشباب نحتفي بشباب الإمارات بطموحهم، بأفكارهم، بإنجازاتهم اللي اليوم صارت جزء من قصة نجاح دولة اختارت دائما أن تراهن على مستقبل الشباب.

0: يومك ممكن يكون عادي، الأهم تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.
1: عند الإشارة،
2: يسعد صباحكم بالخير مستمعين إذاعة إمارات FM في برنامج أحلى صباح، ونصبح أكيد على كل من يتابعنا صوت وصورة على التيك توك لايف. حياكم الله كل اللي موجودين ويتابعونا أكيد، وكل اللي يسمعونا أكيد أيضا عبر أثير السعادة أثير إمارات FM. إذن كالعادة معنا عبر الهاتف عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. يسعد صباحك بالخير عبد الرحمن.
3: صباحك الله بالنور والسرور والوردة، صباح جميلك ولجميع مستمعينا في إذاعة إمارات FM، من أهلا إن شاء الله يوم جميل يا رب.
2: آمين يا رب.
3: فيما يخص حركة السير والوردة، حب أطمنك بأن الحركة انسيابية بأثناء بعض الطرقات اللي تشهد كثافة مركبات أقل بكثير من المعتاد. مركز هذه الكثافة المداخل والطرق الرئيسية من جسر المقطع مصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع خليج العربي بنفس الاتجاه، وعلى سير مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع السور باتجاه جسر المصفح، وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين، بالإضافة إلى شارع محاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية، هذا كل ما زين حتى الآن ساعات الصباح الأولى من طرقات العاصمة الضبابية.
2: يعطيك العافية. إذن كان معنا عبر الهاتف عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. نتمنى درب السلامة لكل من يسمعنا. شوي شوي في الدرب ها؟

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 53,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: استمتعوا بصيف مليء بالمغامرات في ريم مول حتى 30 من أغسطس. أنفقوا 200 درهم في ريم مول واحصلوا على جواز المغامرات مجاناً. استمتعوا بدخول منطقة التحديات التفاعلية والأنشطة الممتعة واجمعوا الأختام. استفيدوا من العروض الحصرية لدى وجهات الترفيه المشاركة وادخلوا السحب على الجوائز واصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: عيش يومك ببساطة،
4: تراها سر كل الحكاية. صيفك مع أحلى صباح
5: هو البداية.

تحياتنا لكل من يتابعنا صوت وصورة على التيك توك لايف، حياكم الله. خلنا نشوف من يتابعنا اليوم. ام بي كي، عليكم السلام والرحمة، يا مرحبا، اهلا اهلا يا بشرة، منورين كل اللي يتابعونا صوت وصورة على التيك توك لايف. فاطمة الزعابي ايضا موجودة على اللايف، صديقة البرنامج فاطمة الزعابي.

يعني الضبي قال النت، عمران يقول النت، بعدين كيف بتابعون أحلى الصباح ما في نت؟ الذكاء الاصطناعي إن تقول فاطمة الزعابي تقولكم الفلاتر، ودها إنها شو تمحي هذا الاختراع من الوجود. الاي اي راكان، أحمد يقول إلا النت. المكيف، المكيف لا لا لو سمحتوا، المكيف من الأشياء المهمة الضرورية. سعيد يقول اللي اخترع المكياج. أحمد يقول إنزين منبه الساعة، لأن الاختراع طريقة تخلي الإنسان راح الكمل. دقيقة خلينا نكون وياكم على الخط، شوف من اللايف. أهلا أهلا يا رفيف. الرادارات، تبون انكم تشلون الرادارات تختفي من الوجود خلاص؟ ايه بعدين تلعبون لعبتكم تسرعون. تشوفوا الاي اي الصراحه انا احس انه شيء حلو، ما احس انه لازم انه نمحي الاختراع هذا. البي سي والبلاي ستيشن، رهف تقولكم. شو الاختراع اللي ودك انه يختفي من الوجود؟ شاركونا على التيك توك لايف امارات اف ام، ايضا تقدرون تشاركونا على 3666 اتصالات اودو. الريلز القصير، الفلوس. هذا الاختراع اللي ما ودنا انه يختفي، يلي كتب الفلوس. روبلوكس، المدرسة من دي اكس بي. اللي اخترع ما شفت. الاجتماعات يقول بضبي. الدوامات من تست. صراحة اجوبتكم انا ما توقعتها، ما ادري توقعت اشياء ثانية. أشياء صدق إنها مالها داعي، مش مفيدة، لكن كل اللي قلته مفيد. بصمة الدوام، أحمد يقولكم. أم يقول ما حد يبي يداوم شكله، قومة الصبح. السيارات الكهربائية، لا أنا أحس السيارات الكهربائية بعد أوكي صراحة، ليش ما تبونها تكون موجودة في الحياة؟ يبدأ البث من الساعة 7 لين الساعة 10 يوميا، طبعا من يوم الاثنين لين يوم الجمعة. زين صبحوا عليكم اليوم ولا لا؟ حتصبح عليكم اليوم؟ شات جي بي تي؟ لا شات جي بي تي عاد من الأشياء المهمة. السؤال يقول ان لو تقدر انك تحذف اختراع واحد من الوجود من الحياة، اي اختراع راح تختار وليش؟ يعني شيء انت ما تستخدمه مثلا، شيء تحس انه ما له داعي. اللي قال لك البلاي ستيشن، يعني كل واحد قال شيء. فأنت بالنسبة لك اللي تسمعنا اليوم عبر الأثير واللي تابعنا أيضا على التيك توك لايف، شو الاختراع اللي ودك أنك تحذفه من الوجود؟ زين قلتوا لي ما حد صبح عليكم صح؟ يلا نحن اليوم في إذاعة إمارات اف ام في برنامج أحلى صباح نقولكم صباح الخير يا مدلل. عاد أنا هاي السيجنتشر مالي خلاص، هاي الأغنية دايما في أحلى صباح.
نحب نصبح عليكم أكيد.

0: خلاص.
1: لا لا لا لا لحظة لحظة. تليفونك يرن؟ لا ترد. أوصل وواصل اتصال. إمارات اف ام.
2: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات اف ام.
3: الاختراع اللي ودك ما يكون موجود في هذا العالم، ودك انه يختفي اليوم قبل باكر. كل اختراع في حياتنا له فايدة ولا إيجابيات ولا سلبيات، لكن في بعض الاختراعات ممكن تكون سلبياتها أكثر من إيجابياتها إذا استخدمناها بطريقة أو بشكل مبالغ فيها. فهني هي السؤال، هل المشكلة في الاختراع نفسه؟ ولا في طريقة استخدامك لهذا الاختراع؟ ولا هذا الاختراع بشكل عام أصلا ما منه فايدة؟ تقول الدراسات أن الاستخدام المفرط لبعض التقنيات خصوصا الأجهزة الرقمية ممكن يرتبط بمشاكل مثل قلة النوم، الأرق، ضعف التركيز، نقدر نقول أيضا زيادة التشتت، الواحد يكون وايد متشتت. لكن في المقابل التقنيات هذه ما ننكر أنها ساعدتنا في وايد أشياء. لا دردشة دردشة يقولكم AI صار ما منه فايدة، توافقون دردشة بالرأي ولا؟ حلو أن الواحد يستخدم الشيء بطريقة متوازنة. والله تشوفون أغلبكم يوافق. أوكي في ناس ما توافق، وش تقول؟ لا فعلا لا فايدة، يعني ساعدنا وايد في وايد أشياء. عصر الـ AI أنا بالنسبة لي عصر وايد حلو، وايد بيساعدنا في أمور مختلفة. وعلى هالطاري أنا جايبت لكم موضوع راح تستغربون منه، طبعا في سياق الحلقة راح نتكلم عنه، لكن هذا الشيء تم تطبيقه في دولة من الدول، فراح تشوفون أنه فعلا الـ AI مفيد مش مضر.

ناس قالوا المنبه، ناس قالوا الذكاء الاصطناعي، ناس قالوا السوشيال ميديا، تلفون. فبالنسبة لك أنت يلي تسمعنا عبر الأثير وتتابعنا أيضا على التيك توك لايف، شو هي الاختراعات اللي ودك إنها ما تكون موجودة أبدا؟ لا شوفوا ترى الـ AI يساعدك بس ما يخليك إن أنت مثلا، على حسب أنت استخدامك طبعا للـ AI. ففي ناس هني كتبوا انه والله ما خلانا وما صار يخلينا نفكر، وقف دماغنا عن التفكير، لكن في نفس الوقت انت طريقة استخدامك ممكن تكون غلط لهذا الاختراع. حلو ان الواحد دايما وابدا يوازن. الدراسة يقولكم خالد الدراسة بعد مهمة. إيش يقول؟ له أضرار وله إيجابيات بس على حسب استخدام الاي اي. والله أنا ما أشوف إنه شيء صعب يا إيه. يقولكم السؤال صعب. إذا أنت تبون مثلاً اختراع التلفزيون مثلاً إنه يختفي، الليت يختفي؟ لا. المكيف، في ناس هني كتبوا مكيف صراحة. ما أدري شو يحسون فيه بس ما يبون المكيف يكون موجود. فاطمة الزعابي تقول عادي خلي الليت يختفي نورنا يكفي. ناصر يقول أتمنى لو ما اخترعوا تيمز لأن تعبنا من الاجتماعات. زد اي اس يقول الليت الابيض بصراحه يتمنى انه ما يكون موجود. لا المدرسه بعد، المدرسه ما يستوي تقولون المدرسه، مدرسه مهمه. لو ما المدرسه كان ما عرفتوا تكتبون الحين على اللايف في التيك توك، صح ولا لا؟ يلا رسالتنا اليوم من هذا الموضوع انه مو كل اختراع سيء او مفيد بشكل مطلق، اكيد في ايجابيات وسلبيات، الاهم هو طريقة استخدامك لهذا الاختراع، هل هو يسهل حياتك ولا يبدأ يسيطر عليها. فحلو ان الواحد دايما ابدا يوازن في كل شيء يستخدمه في هاي الحياة. ناخذ هذا الفاصل ونسمع راشد الماجد ونرجع نكمل وياكم في برنامج أحلى الصباح.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
1: بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة rimmall.ae.
2: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات FM.

صباح النور والسرور يا أس، تحياتي لك، حياك الله. وكل اللي يتابعونا أكيد صوت وصورة على التيك توك لايف، تقدر دايما وأبدا أنك تتابعنا برنامج أحلى صباح من 7 لين 10. هذه الأثناء أكيد تقدر تشاركنا، ودايما نحب مشاركاتكم على التيك توك لايف في كل المواضيع اللي نطرحها. بما أنكم وايد تكلمتوا عن الـ AI وبدكم أن خلاص ما يكون موجود في هذه الحياة، من الاختراعات اللي تبونها تختفي، خلوني أخبركم عن هذا الموضوع. تخيلوا معاي في مدرسة، لكن الطلاب اللي فيها ما يدرسون عند معلمين، يدرس الرياضيات والعلوم واللغة كلها باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتخيلوا ان هاي المدرسة بس عندها ساعتين للدراسة، وبعدها خلاص يسكر اللابتوب، وعنده باقي اليوم في المدرسة يسوي فيها الأشياء الثانية، لا واجبات طول اليوم ولا 6 ساعات جلوس على الكرسي. بدل هذا عنده طبعا كلاسات، تخيلوا، رياضة، مهارات التواصل، إدارة الفلوس، وريادة الأعمال، ومهارات الحياة. يمكن أول شيء يخطر ببالكم شو السالفة، وين هذا ووين المدرسين، وهل فعلا الذكاء الاصطناعي استولى على هذا الموضوع وصار يدرس بدل المدرسين؟ ممكن يكون أفضل من الأساتذة والإنسان. طبعا هذا نموذج تعليمي موجود فعلا في أمريكا. تخيلوا معاي إن فعلا موجودة هاي المدرسة اللي تعتمد بشكل كبير على الـ AI. اسم المدرسة ألفا سكول في أمريكا، وتعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي في تعليم المواد الأكاديمية الأساسية. الفكرة عندهم مختلفة عن المدرسة التقليدية العادية، بدل ما أن المعلم يدخل ويشرح الدرس للكل بنفس السرعة وبنفس الطريقة، الطالب بيتعلم من خلال التقنيات والتعليمية ويتكيف على مستواه وسرعته. ففي هاي المدرسة تخيلوا أنهم يخصصون بس ساعتين في المدرسة أنهم يتعلمون المواد المختلفة، الرياضيات، اللغة وغيرها والعلوم، بعدها على طول ينتقلون للرياضة والأنشطة الثانية والتواصل، ويدربونهم كيف أنهم يعني كيف أنهم يصنعون شيء يحصلون عليها فلوس. في ريادة الأعمال، المهارات الحياتية، كلها هاي عبارة عن تدريبات في المدرسة. تخيلوا، لكن للتوضيح طبعا المدرسة ما ألغت بشكل تام العنصر البشري، في موجهين موجودين في المدرسة يسمونهم موجهين، دورهم مختلف عن المعلم التقليدي، يركزون أكثر على متابعة الشخص أو الطالب نفسه، تحفيزه، توجيهه، مساعدته في تطوير مهاراته. هني تبدأ هاي الفكرة إن فعلا الذكاء الاصطناعي صار حين في كل مكان، حتى في المدارس. يعني خلوني أسألكم هالسؤال، أوكي؟ أكيد أكيد أكيد مريتوا بموقف قبل، كنتوا في المدرسة يالسين، الأستاذ يشرح، وبعد الشرح سألكم ها فاهمين؟ الكل يجاوب، الكل يقول إيه فاهمين، حتى لو أنك مش فاهم نقطة معينة، لكن خلاص تقول أنك أنت فاهم فعلاً. فعشان شيت هاي الفكرة إن الـ AI هو اللي درسنا،
لأن الذكاء الاصطناعي في النهاية راح يعتمد على طريقة فهم الطالب نفسه، إذا هو من النوع اللي يفهم بسرعة، إذا هو من النوع اللي يحتاج شرح أكثر مطول. عاد حلو إن الـ AI ما يعني كيف أقولكم ما يتعب يشرح لك مرة ومرتين وثلاث وأربع وما يتعب بالشرح، فهذا الشيء اللي خلاهم يطرقون لوجود الذكاء الاصطناعي في المدارس. خبرونا رأيكم عن هذا الموضوع، وهل فعلا هذا الشيء تحسون أنه راح يناسبنا نحن في مدارسنا؟ ولا تشوفون أن الذكاء الاصطناعي ممكن ما يناسب مدارسنا في أو دراساتنا نحن، تحتاجون المدرس والمعلم يكون موجود؟ شاركونا على التيك توك لايف في مرات اف ام او على الاسم 3666. عواش تقول يعني يوم تخرجت حطوه شفتي كيف يا عواش؟ بن زايد تقول لا ما يناسب، اذا درسنا اي اي بيتخبل منا، اذا درسنا الاي اي عواش تقول لا لا ما يصير، سلطان يقول لا. زين ناخذ هذا الفاصل نسمع وليد الشامي ونرجع نكمل وياكم في برنامج أحلى صباح

0: غرفتك تمنحك شعور النسمات الباردة. ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
2: يومك ممكن يكون عادي، الأهم تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.

حق اللي يسألون شو السالفة على التيك توك لايف، نحن إذاعة إمارات اف ام، وهذا برنامج أحلى صباح، يعني تسمعونا في الراديو وتسمعونا أيضا على التيك توك لايف. حياكم الله كل اللي دخلوا على التيك توك لايف ويتابعونا صوت وصورة.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات. دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

اليوم كلنا نحتفي بهذا اليوم بتاريخ 12 من هذا الشهر، هو اليوم العالمي للشباب. هذا اليوم اللي دائما وابدا نسعد فيه ونحتفي بوجود هذا اليوم. كل اللي موجودين على التيك توك لايف، اليوم يومكم. دولة الإمارات دائما وابدا معانا في كل صغيرة وكبيرة، تدعم الشباب في كل المجالات. في اليوم العالمي للشباب نحتفي بطاقات صنعت الفرق بجيل يحمل الطموح ويصنع المستقبل. في الإمارات الشباب مو مجرد فئة في المجتمع، بل هم شريك أساسي في مسيرة التنمية والإنجازات، صوت حاضر في صناعة القرارات، وطاقات تتجدد معها الأفكار والطموح. منذ تأسيس الدولة، الدولة دائما وأبدا آمنت بأن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان، خصوصا في فئة الشباب. وفرت لنا الفرص، المساحات اللي نقدر من خلالها أن نكون نبتكر، نبدع، ونترك البصمة في مختلف المجالات. في يومنا العالمي للشباب نحتفي بشباب الإمارات بطموحهم، بأفكارهم، بإنجازاتهم. اليوم صارت جزء من كل قصة نجاح داخل دولة الإمارات. دولة الإمارات دائما وأبدا تراهن في الشباب. المستقبل قدامنا إن شاء الله. بقول لكم معلومة، تدرون أني أنا قبل سنتين في مثل هذا اليوم كان أول يوم أطلع في لايف، تخيلوا. يعني هذا يعتبر الأنيفرسري مالي في الدوام. فبالنسبة لي هذا اليوم مميز، بالنسبة لي فعلا يوم غير عن كل الأيام، تخيلوا عاد. هي والله أستاهل، صدق أستاهل هدية اليوم. فعلا اليوم مختلف بالنسبة لي. الإمارات آمنت من وقت مبكر أن شبابهم القوة الحقيقية لأي مجتمع، عشان شي حرصت على توفير بيئة تساعدهم في التطوير والابتكار وتحويل الأفكار إلى إنجازات. من أبرز صور هذا الاهتمام إنشاء طبعا المؤسسة الاتحادية للشباب، ودعم المجالس والبرامج الشبابية، إشراك الشباب في كل المجالات والقطاعات، إلى جانب أيضا توفير الفرص من التعليم، من التدريب، من تطوير أيضا المهارات. فالحمد لله، الحمد لله يعني على نعمة وجودنا في دولة الإمارات. الحمد لله أن نحن فعلا في هذه الدولة اللي تؤمن بالشباب. الاهتمام بالشباب ما وقف بس عند المشاركة فقط، بل وصل في تمكين الشباب أيضا في مواقع المسؤولية. شفنا شباب إماراتيين يتولون مواقع إدارية قيادية في قطاعات مختلفة، يشاركون في ملفات وطنية وأيضا عالمية. هذا الإنجاز فعلا الواحد يفتخر به في دولة الإمارات. رسالتنا اليوم من هذا التقرير أن الإمارات توصل دائما وأبدا صورة واضحة للشباب، أن طموحك خلها دائما في أعلى القمم، وأن دائما لك مكان ولك وقت أنك تسوي هذا الإنجاز. دورك مهم في بناء مستقبل يبدأ من اليوم. وفي اليوم العالمي للشباب نحتفي بشباب الإمارات، جيل ما انتظر المستقبل عشان يبدأ، جيل بدأ وصنع من الحين. فكر بطموح
وإرادة وثقة بأن القادم أجمل، لأن الإمارات اليوم استثمرت في شبابها، كانت في الحقيقة تستثمر في مستقبلها أيضا. وبهاي المناسبة خلونا نسألكم هذا السؤال، بما أن يوم عالمي للشباب خلونا نشوف إنجازاتكم أنتو. أكيد كل واحد فينا عنده بصمته في سواء داخل الدولة أو في الدول المجاورة. خلونا نشوف إنجازاتكم، خلونا نشوف في أي قطاعات تشتغلون. كل واحد يخبرنا على التيك توك لايف وين تداومون. اليوم عاد يومكم، لازم تفتخرون في كل إنجاز تسوونه. حتى الأم مربية الأجيال

أيضا لازم أنها تفتخر في أنها صحيح أنها ربة منزل لكنها ربة أيضا أجيال. خلونا نشوف طبعا اللي يتابعونا على التيك توك لايف. خبرونا عن إنجازاتكم، شاركونا. اللهم أمين، يحفظ دولة الإمارات قيادة وشعبا. ما شاء الله مبتعثين لدراسة الطب، مشاركة على التيك توك لايف. عمري 21، خلينا نشوف وأداوم في قطاع الغاز والبترول. ما شاء الله عليك يا ميرة، كفو عليك والله. هذا القطاع دائما نشوف ان اغلب اللي يداومون فيه ممكن من فئة الشباب، او ممكن نحن نتخيل هذا الموضوع ان يكون اغلبهم من فئة الشباب، لكن الجميل اليوم ان فعلا دولة الامارات تمكن ايضا المرأة في كل المجالات، ما في شيء يوقفنا. انت ايضا فاطمة الزعابي خبرينا عن انجازاتك. ما شاء الله فاطمة الزعابي اللي عارفة انك كاتبة، وهذا الشيء جميل ايضا. اليوم في اليوم العالمي للشباب نحتفي ونسعد بوجودكم ومتابعتكم لنا مستمعينا، واكيد اللي يتابعونا على التيك توك لايف. نفخر بوجودكم، نفخر بكل شاب وشابة درس وتعب على نفسه واجتهد وتخرج من المدرسة وتخرج من الجامعة. هذا ممكن لا تعتبره أنه يكون إنجاز بسيط، بالعكس أنت اليوم حتى في دراستك لك دور، وجودك مهم. ما شاء الله. هني الميث تقول عندي محل تليفونات في عمان. أهلا وسهلا، وصلتنا تحية من السعودية، حياكم الله أهلنا وحبايبنا السعوديين. عمري 19 وعندي دورات غواصة ميكانيكية أكثر من 30 متر. ما شاء الله، هذا الجسمي على التيك توك لايف. 6X تقول صباح الخير، أشتغل في القطاع المصرفي. السلام عليكم. ميرة تقول أيضا عندي بزنس وأطمح للأكثر. الله يوفقك يا ميرة، الله يوفقكم جميعا. إن تقول أداوم في القطاع البيئي، وايد حلو صراحة. بنت سلوى تقول أنا دكتورة جراحة التجميل. يا سلام، ما شاء الله مجالاتكم متنوعة. حلو أن الواحد اليوم يفتخر في هاي المجالات اللي هو فيها، يفتخر أكيد في اليوم العالمي للشباب، يذكر لنا إنجازه ويذكر المجال اللي هو يعمل فيه أو حتى يدرس فيه. اليوم في النهاية اللي يدرسون بعدهم يدرسون، انتوا جيل المستقبل، انتوا الناس اللي راح تمسك القطاعات والأماكن القيادية في المستقبل إن شاء الله.

أهلا أهلا يا عمر، تحياتنا لك أيضا. مرحبا منورين أهلنا من العراق، حياكم الله.

أنا أتوقع واضح كيف تسألوني هالسؤال. أنا الحمد لله أفخر أني أنا مذيعة في الراديو، وتحديدا في إذاعة إمارات أف أم، من الإذاعات الرائدة في الدولة، فهذا نعتبره بالنسبة لي إنجاز الحمد لله، في إذاعة رسمية في دولة الإمارات.

0: والله صح لينا تقول حتى الكبير بالعمر اليوم يحتفل بهذا اليوم. لكل من عنده روح شبابية اليوم يحتفل لأن هذا اليوم يومه. فعلا كل إنسان بعده عنده طموح، بعده عنده أشياء بيسويها، إنجازات يفكر فيها. حلو أن الواحد دايما أبدا يحس بالروح الشبابية مهما كان عمرك. اي والله لين اليوم انت شباب تراك، حياك الله سارونا، مرحبا. وين الغيبه يا سارونا؟ اكيد بنحط لكم الاغاني اللي تبونها، لكن مضطرين الحين اول شيء ناخذ هذا الفصل ونكمل وياكم في برنامج احلى صباح. يلا نروح ونرجع لكم، خلكم ويانا.
1: موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
3: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
4: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمدة سنة بحد اقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع ايضا بتنزيلات من 30% لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.
5: بنك الامارات دبي الوطني. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني banhomestores.com.

0: أحلى صباح وياك. هني إيقاع الصيف على هواك.
1: صراحة هذا الخبر وايد حلو من بان هوم. حملة إيجارك صار عليهم، عادت من جديد. تخيل انك تربح قيمة إيجار منزلك لمدة عام كامل. تسوق الآن في جميع معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني، وادخل في السحب عشان تحصل على الفرصة في الفوز بما يصل إلى 100,000 درهم للمساهمة في سداد إيجار منزلك أو قيمة تمويلك العقاري لمدة عام كامل. طبعاً يسوون سحب كل أسبوعين، فلا تفوتون هاي الفرصة، ممكن تكون أنت الرابح الجاي. تفضل بزيارة أقرب فرع لبان هوم اليوم، أو تسوق عبر التطبيق الإلكتروني أو عبر المتجر أيضاً الموقع الإلكتروني. أكيد تطبق الشروط والأحكام. اللي حاب أن يعرف أكثر يدخل موقعهم الإلكتروني بان هوم stores.com ويشوف كل تفاصيل هذا الموضوع.
2: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة

0: في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabudhabi.com.
1: بنك الإمارات دبي الوطني. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.
3: خلونا نسولف عن هذا الموضوع مستمعين، أوكي؟ صار لكم من قبل إنكم كنتوا في اجتماع أو في مكان المفروض تكونون إنكم يعني جديين فيه، لكن جتكم ضحكة، حاولتوا تمسكون الضحكة ما قدرتوا. تصير هاي المواقف وايد علينا، يعني الأماكن اللي لازم نكون فيها جديين اتينا الضحكة أو خلاص ما نقدر نمسك عمرنا، فالواحد يحس بالإحراج، يحس بوايد أشياء. يعني أكيد صار لكم هذا الموقف من قبل. فتقول في خاطرك يعني خلصت الأوقات، ليش هذا الوقت بالذات؟ ليش تصير لي في اللفت دوم؟ الهدوء يضحكني أم الهدوء اللي في الاجتماعات تقصدين؟ وايد تصير الصراحة، يعني حتى أيام المدرسة مثلا الواحد يضحك، يعني مثلا صار موقف محرج، مثلا حد اتزحلق وطاح، انت المفروض انك تساعد هذا الشخص. الغريب ان في بعض من الاشخاص ممكن ما يقدروا يمسكون ضحكتهم، يضحكون. ممكن في مواقف تكون تضحك صراحة، لكن في نفس الوقت انت تحاول انك ما تكون هذا الشخص اللي ممكن خلنا نقول انك تضحك على مأساة الآخرين. فاليوم موضوعنا اليوم مستمعينا، ليش تينا هاي الضحكة؟ شمعنا في هاي الأوقات اللي المفروض نكون فيها جديين، المفروض ان نحن ما نضحك لكن تينا الضحكة. وعلى فكرة كل ما تمسك ضحكتك كل ما تزيد، لو تلاحظون. يعني لما الواحد يكون في اجتماع رسمي وكل اللي موجودين ساكتين، فجأة ممكن شخص يقول كلمة، هني أتيك هاي الضحكة، تبدأ تضحك وما تسكت. أو حتى موقف حزين، موقف المفروض أنك ما تضحك فيه، نفس الشيء، تتذكر مواقف قديمة، يصير أي شيء قدامك يضحك، تبدأ هني المشكلة. أو حتى لما تكون في محاضرة أو في المدرسة، الدكتور يتكلم بكل جدية وانت تشوف وجه ربيعك وتضحك. صدقون انك انت تحب هالضحكة، الضحكة المكتومة انا اسميها، الضحكة اللي يحاول اكتمها لكن دي بالوقت الغلط. اذا في حد عندك يضحك على طول بتضحك حتى وهو موقفه جاد، خبرونا انزين المواقف اللي صارت لكم وكان المفروض انك ما تضحك فيها ولكن ضحكت. شاركونا على التيك توك لايف، خلونا نشوف المواقف اللي مريتوا فيها. لا حلو حلو، ابدا ما تيبون العيد، بالعكس هذا الموضوع راح يخلينا نحس ان كلنا نفس الشيء، ما نحس ان بروحنا حاسين بهذا الاحراج.

في بعض من المواقف فعلا تخليك تتوتر، ممكن هذا التوتر هو اللي يخلق هذا الضحك. ضحكت في الصالة.

أغلب الأوقات الواحد لما يمر بهذا الشعور يضحك، لأن الجسم يستخدم الضحك كطريقة للتعامل مع التوتر. يوم الواحد يكون متوتر، نفس ما قلنا في اجتماعات، في المدرسة، وقت المحاضرات، الجامعة، فالواحد مع التوتر يتعامل عن طريق الضحك، يخفف عليه التوتر والإحراج. وأيضا الواحد لما يكون يحس بالضغط، في بعض من المواقف ممكن المخ يكون في حالة التوتر، فالضحك يكون استجابة تلقائية تساعد ان الواحد يفرغ هذا التوتر. عشان تجي تلاقي نفسك انك تضحك في مواقف ممكن انها ما تضحك، وتعترف بنفسك وتعرف ان هذا شيء ما يضحك لكن يصير. فالحين بنعرف منكم مستمعينا، شو هي المواقف اللي مريتوا فيها وضحكتوا غصب؟ صارت لكم هاي المواقف اللي المفروض تكونوا فيها جديين أكثر. ضحكت صوت عالي ومديري شافني. KBA كانت عندي مشكلة وفي ريال يبغي يساعدني، من الضحك ما قدرت أتكلم وياه. هات صدق هني الواحد يتوهق. هذه مشاركة من إيه على التيك توك لايف. إنزين خلنا نشوف. ضحكت مرة في المسجد، تذكرت موقف من الإي إيه. هي والله انزين، يلا ناخذ هذا الفاصل مستمعينا، واكيد مكملين وياكم في برنامج احلى صباح. خلكم ويانا.

0: ارتقي إلى مستوى جديد من الفخامة والقوة مع جي أم سي يوكن. استبدل سيارتك الآن واحصل على استرداد نقدي بقيمة 10,000 درهم، بالإضافة إلى ضمان لمدة 5 سنوات وعقد صيانة لمدة 3 سنوات مع المزيد من المزايا الحصرية. قيم سيارتك اليوم واستفد من العرض قبل انتهاء الفترة المحدودة. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة rimmall.ae. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: عيش يومك ببساطة، تراها سر كل الحكاية. صيفك مع أحلى صباح هو البداية.
4: إذن مستمعينا، إليكم أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس تشاد بذكرى الاستقلال. والإمارات تحتفي بيومهم الدولي، الشباب شركاء التنمية والمستقبل، تعزيز حضورهم في مواقع المسؤولية ومجالات الابتكار. بنمو 3% خلال الربيع الثاني، 3.5 مليار درهم أرباح أدنوك لإمدادات والخدمات. خبراء يحذرون من تآكل المؤسسات وعسكرة المجتمع. أعراض صحية وبيئية جراء استخدام الجيش للأشياء الكيماوية. أيضا مستمعينا، من أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد، تنفيذي الشارقة يبحث موضوعات تهدف لتطوير منظومة العمل الحكومي. وفي مداخلة هاتفية عبر الخط المباشر، حاكم الشارقة: التقسيم الإداري لخورفكان مكتمل ونعلن عنه قريبا. أيضا من أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد: أبوظبي للتراث، مهرجانات موسم الرطب نموذج لتكامل الفعاليات التراثية. خلال رحلة الصين ضمن برنامج ما وراء الحدود، مصدر تعزز تمكين الجيل القادم من قادة الاستدامة العالميين. ضمن برنامج سفراء شباب الإمارات، الإمارات للتنمية المتوازنة، يعزز حضور التجربة الإماراتية بالصين.

تعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة ومستدامة. الإمارات تسجل إنجازات رائدة في منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين.

نمو مطرد لمؤشرات مشاركة المرأة الإماراتية، 71.5% من المواطنات العاملات في القطاع الخاص يشغلن وظائف مهارية. وتحويل الطموحات إلى تأثير حقيقي ومستدام، شباب إماراتيون شركاء في تنمية وتقدم الوطن، الكوادر الوطنية مساهمون في صياغة مستقبل مشرق وأكثر ازدهارا لدولة الإمارات. فخر الوطن، شباب الإمارات خط الدفاع الأول عن مكتسبات الوطن. فعلاً جريدة الاتحاد اليوم تحتفي باليوم العالمي للشباب. أيضاً من أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد، الهيئة الوطنية للإعلام الشريك الوطني لقمة الإعلام العربي 2026. أطلقتها برجيل القابضة وتمتد من الاستجابة والتقييم الطارئ إلى التدخل التخصصي، شبكة لتكامل خدمات الطوارئ والرعاية الحادة بأبوظبي. وضمن المخيمات الصيفية دبي لرعاية النساء تنفذ اللطف يجعلنا أقوى،

أيضا من أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد، الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات الفضائية في سبيس 42، الأقمار الاصطناعية ترسم مستقبل الاتصال، تمكين 2300 معلم ومعلمة استعدادا للعام الدراسي الجديد، ألف للتعليم توسع برنامجها وبرامجها المختلفة للتطوير المهني المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

مستقبل التعليم يعتمد على تمكين المعلمين وليس استبدالهم. أتوقع هذا جواب للموضوع اللي طرحناه اليوم في البرنامج عن المدرسة التي تستبدل المعلمين بالذكاء الاصطناعي أو الـAI. لكن في دولة الإمارات أكيد دائما وأبدا مستقبل التعليم يعتمد على تمكين المعلمين وليس استبدالهم. حلو أن الواحد يستخدم هاي التقنيات الحديثة، لكن في نفس الوقت أكيد دور المعلم جدا مهم في بناء هذا الجيل القادم. تحت شعار لنضيء مستقبلهم، الخيرية العالمية تطلق حملة المدارس 2026 مستهدفة 50 مشاركا في برنامج تالنت تي في في أبوظبي. مؤسسة حمدان بن راشد تنفذ اختبارات اكتشاف الموهوبين. زيادة 400% على المستهدف، إقبال قياسي على جائزة دبي للنقل المستدام في دورتها 14، و750 طلب حتى إغلاق باب الترشيح نهاية يوليو الماضي.

أصدرت تقريرها السنوي لعام 2025 الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تنفذ 36 عملية تفتيش في محطة براكة خلال العام. وأخيرا من الإنجازات الجميلة أيضا 192 مليون درهم أرباح تبريد للنصف الأول. إذن مستمعينا كانت هذه أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 53,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XL Home.com على كافة التشكيلات.

دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

رحلتك الجاية صارت أكثر مكافأة. احجز رحلات الطيران والفنادق عبر ميك ماي تريب باستخدام بطاقة NBD ماستر كارد الخاصة فيك أكيد، واحصل على خصم فوري بنسبة 30%، بالإضافة إلى مكافآت تضاف إلى محفظتك في ميك ماي تريب. العرض طبعا ساري لتاريخ 11 من سبتمبر الشهر الجاي، فاستغلوا هاي الفرصة وتطبق الشروط والأحكام. يسعد صباحكم بالخير كل اللي تابعونا صوت وصورة ويسمعونا أيضا عبر أثير السعادة أثير إمارات اف ام، أكيد موجودين وياكم. بعدنا ما خلصنا فقراتنا في برنامج أحلى صباح لين الساعة 10 الصبح، خلكم ويانا دائما وأبدا. نستمتع لما نقرأ كومنتاتكم وتعليقاتكم.

0: يا صباح الخير. أهم شيء الوضع تمام، كلكم صح صحين. ناخذ هذا الفاصل ونكمل ياكم.
1: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: تو اكس ال هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
1: فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات. صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات FM.

يسعد صباحكم بالخير في ساعتنا الأخيرة من برنامج أحلى صباح، ونروح لفقرة برايك. جاهزين لسؤال برايك اليوم؟ نبى نسمع رأيكم بصدق اليوم، نسمع الرأي بدون لف ودوران، أهم شيء. يلا جاهزين؟ سؤالنا لكم يقول في فقرة برايك، هل تحس أن الصداقة تحتاج أنك تتواصل يوميا ويا صديقك عشان تستمر، ولا عندك عكس هذا الشيء؟ محمد يقول لا ما تحتاج، فرح الإمارات تقول لا ما يحتاج، KBA مو شرط بشكل يومي، كل واحد وظروفه. من أم الصداقة مواقف، من حاتم. فاطمة الزعابي تقول لا عادي الأمور طيبة. عمر أيضا نفس الموضوع، يحتاج شوي أن الواحد يتكلم مع صديقة. مشاركة على التيك توك لايف.

في ناس لما يعني خلنا نقول ما يكلم صديقة لفترة طويلة يحس ان هاي العلاقة تخف تقل مرحلة الصداقة اللي عنده. يعني مثلا خلنا نعطيكم مثال أصدقاء المدرسة، هل لين اليوم تتواصلون وياهم؟ أكيد في ناس كانوا معاكم وكانوا وايد قراب منكم في يوم من الأيام، لكن يعني مع الظروف مع كل واحد ومشاغله الخاصة ابتعد أو صار ما يتواصل بشكل يومي، أو خلنا نقول يلا بين فترة وفترة في الأعياد بس يتواصل. هذا الشيء ممكن يسبب الجاب اللي بينكم، يخليكم ممكن تقل مرحلة الصداقة اللي فيكم. في ناس عندهم إذا صديق ما كلمه كل يوم أو يعني ها يلا في الأسبوع مرة يحسون إن في شيء غلط. في ناس ممكن تمر أسابيع وشهور ما يتواصلون ويا بعض، وأول ما يتلاقون يرجعون يتكلمون كأن أمس كانوا مع بعض. هل الصداقة الحقيقية تحتاج التواصل اليومي والمستمر، ولا الصديق الحقيقي ما يحتاج منك أنك تكلمه كل يوم عشان يعرف أنك والله موجود؟ اليوم حتى سالفة مثلا الستريك على السناب، هذا الشيء صح أنه قربنا من بعض، صرنا كل يوم نصور حق ربعنا، نصور يومياتنا، لكن في نفس الوقت الناس اللي ما نصور لهم أو ما نتواصل وياهم في مواقع التواصل الاجتماعي ممكن يقل مستوى الصداقة اللي بيننا. يقطعون صح الريم، كل عيد كفاية بالنسبة لإيه. صديقتي من البحرين يوم أكلمها ما نتلاقى، وأطلع زعابي. الصديق الحقيقي اللي يكلمك كل يوم من محمد. الصداقة الحقيقية ما تقاس بعدد المكالمات، إنما بحضور الصداقة عندما يكون حضوره مهم مراشد. بالعكس يحتاج الواحد أن يفضفض ويعبر باللي بداخله مع صديقة. مشاركة هذه من مايسترو. الصديق الحقيقي اللي سلفت فلوس ولين الحين ما يرد علي. زمالة داعي تفضحها بعد في اللايف يا إبراهيم، تراك تقول صديقك الحقيقي هذا صح ولا لا؟ زين والله مهما تقولون انه والله ما يحتاج ان نكلم صديقنا كل يوم او يلا بين فترة وفترة في السنة مرة نكلمه عادي it's fine، لكن في نفس الوقت ترى مستوى الصداقة يقل بينك وبينه. تاخذكم الحياة وتاخذكم المشاغل. اليوم يمكن تشوف أصدقاء الدوام أقرب لك من أصدقاء المدرسة والدراسة، مع أن في يوم من الأيام كانوا أصدقاء الدراسة ما تقدر يمر يومك بدون ما تسمع صوتهم متكلمهم، لأن يوميا أنت تشوف أصدقائك اللي في الدوام، يوميا تكلمهم، يوميا تشوفهم بكل المواقف اللي تمرون فيها، وهذا الشيء أيضا يأثر. يمكن قبل كانت الصداقة تعتمد بس على أن الواحد يشوف ربيعه فيس تو فيس، لكن اليوم السوشيال ميديا قربتنا من بعض، خلت التواصل أسهل من أي وقت ثاني. تقدر تعرف أخبار صديقك من الستوري، تشوف والله وين سافر وين راح وين رد شو كلا شو يسوي في حياته، حتى لو ما تتكلمون بشكل مباشر. لكن في نفس الوقت كثرة التواصل ما تعني بالضرورة قوة العلاقة. ممكن شخص يكلمك كل يوم لكن لما تحتاجه ما تلقاه، ممكن شخص ما يكلمك إلا بين فترة وفترة.

فترة، لكن إذا احتجته تلاقيه يكون أول شخص موجود. وهني يكون الفرق بين التواصل والاهتمام. زي خلونا دامنا نتكلم اليوم عن الصداقة والصداقة الحقيقية، شاركونا بأسماء أصدقائكم اللي في كل وقت، يعني اليوم مثلا صار لك شيء وايد حلو استانست، أول شخص راح تتصل منه؟ خبرونا على التيك توك لايف. خلونا اليوم نشوف ونشكر أصدقائنا. عواش تقول ميثا وسارة، تحيتنا لميثا وسارة. الوالد من حاتم يقول تحية كبيرة للوالد أكيد. أحمد يقول خليفة ومحمد وغالب، خالتي روضة حييها. علي خلفان نواف يقول محمد وإخواني من الكابي، سيف السعدي ومحمد الخليفي. ما حد أفا، ليش ما حد يا إيبي؟ إيه أقصد هم خمسة غالين علي، الله يحفظهم لك ويخليكم البعض يا فاطمة. أوكي أنا صديقتكم بعد. ربيع حسان، محمد يقول على التيك توك وحلو إنه يكون عندك هذا الشخص اللي أول ما يصير لك أي موقف حلو وأي موقف يسعدك تحب إنك تشارك هذا الموقف، تحب إنك تسعده أيضا في هذا الموقف. تدري إن هذا الشخص ما رح يحسدك، رح دايما يستانس لك في كل شيء توصل له. صح أحيانا تأخذنا الدراسة، الزواج، الدوام، السفر، المسؤوليات والضغوط، وفعلا ممكن ما يكون الشخص هذا أو الصديق اللي كان في يوم من الأيام أقرب شخص لك يتواصل وياك يوميا، بس هذا ما يعني أنه ما يهتم، لكن في المقابل إذا صارت العلاقة دايما طرف واحد يسأل ويستفسر ويدور على أخبارك، الثاني ما يبادر أبدا، هنا ممكن تكون أيضا مشكلة، مشكلة التواصل تكون مشكلة في قلة الاهتمام. خلنا نقولكم أيضا من الناحية النفسية مستمعينا، تدرون أن العلاقات القوية عادة ما تعتمد على عدد من الرسائل، المكالمات، وأيضا تعتمد على جودة التفاعل والشعور بالدعم والثقة والاهتمام المتبادل. يعني ممكن رسالة واحدة في الوقت المناسب يكون لها تأثير أكبر من 10 رسائل في اليوم. أحيانا الصداقة الناضجة أيضا تكون أنك تعرف أن الشخص مشغول، لكنك ما تفسر انشغاله في أنه يتجاهلك أو عدم اهتمام. الحين جاوبونا بكل صراحة، أوكي؟ كل واحد يخبرنا أي جملة أقرب بالنسبة له. بعطيكم جملتين واختاروا الجملة اللي تحسونها أقرب لك، تحسون أن هاي الجملة فعلا تمثلك. هل أنت من النوع اللي تقول يلا إذا ما سألت عني أنا بعد ما رح أسأل عنك، ولا أنت من النوع اللي تقول حتى لو ما تواصلنا من فترة طويلة أعرف أن صداقتنا ما تتغير ودائما رح أسأل عنك؟ خلونا نشوف أنتم من أي نوع. النوع الثاني حكيم يقول

الأول يعتمد حرف الـ A، يقول يسأل حتى لو الشخص ما سأل. النوع الأول حتى لو ما وصلني بسأل عنه. حميد يقول الأول، النوع الأول. فاطمة الزعابي تقول النوع الثاني، حتى لو هذا الشخص ما سأل أنا راح أسأل عنه. النوع الأول ترى إنه شو؟ إنه إذا أنت ما سألت عني ترى أنا ما بسأل عنك.

0: ولكن عنده ظروف. صح. الأول والثاني يعتمد على الشخص. من محمد: ساعات أكون نحسة وأسأل واحد الكومنت لأنه يمكن الطرف الثاني عنده ظروف. حكيم يقول: ساعات أكون نحسة وما أسأل إذا ما سألوا. هاي مشاركة على التيك توك لايف. يا أخي دوم نحن نقول إنه شو، يلا اللي ما يبانا ما نبا اللي ما سأل عنا ما نسأل عنا، لكن في الواقع الواحد لما يفكر فيها يقول إنه يلا أنا بكون أحسن، دام هو ما سأل أنا بسأل، أنا بشوف أخباره، أنا بطمن عليه. وفي الحالتين يعني أنا أشوف الاثنين يمشون صراحة. أيوة في مرات بعد صح ناس ما قلتوا SA، الطرفين يتريون السؤال، فإذا أنت ما بادرت الثاني بعد ما بيبادر يترياك. حاليا ما في حد له خلق يسأل، الجو حار. أي والله محمد الصيف وين الواحد له خلق إنه يسأل ولا يشره إذا ما حد سأل عنه؟ لا هذا كله خلوه للشتاء يا جماعة، فوق ما أنه حر الواحد ما له خلق صدق. بس عاد هذا الموضوع ما يمشي ويانا نحن في برنامج أحلى صباح في إذاعة إمارات FM. ما لكم عذر إنكم ما تسألون عنا، ها؟ نحب دائما وأبدا تكونون معانا متواجدين في حلقاتنا في برنامج أحلى صباح، ونحن بنسأل عنكم لو أنتم ما سألتوا نحن سائلين. عاد فاطمة الزعابي: أنت من الناس اللي أنا بالنسبة لي إذا أنت مثلا غبتي في يوم من الأيام سجلتي غياب بسأل عنك صراحة، لأنك من أصدقاء البرنامج أكيد، من الناس اللي لهم بصمة. وعواش بعد، عواشي أيضا من أصدقاء البرنامج. يلا ناخذ هذا الفاصل مستمعين، وأكيد مكملي وياكم في برنامج أحلى صباح.
1: ارتقي إلى مستوى جديد من الفخامة والقوة مع GMC يوكن. استبدل سيارتك الآن واحصل على استرداد نقدي بقيمة 10,000 درهم، بالإضافة إلى ضمان لمدة 5 سنوات وعقد سيارة لمدة 3 سنوات مع المزيد من المزايا الحصرية. قيم سيارتك اليوم واستفد من العرض قبل انتهاء الفترة المحدودة. تطبق الشروط والأحكام.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم درس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
3: بنك الإمارات دبي الوطني. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

0: الجو حار، كثر من الماي وخلك رويان. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: بالكادي والعبير نحلقبكم عبر أروع أثير. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.
1: مستمعينا، باكم تستمتعون بصيف مليء بالمغامرات، كل هذا في الريم مول. أكيد انفقوا 200 درهم واحصلوا على جواز المغامرات، واجمعوا الأختام من خلال التحديات والأنشطة الممتعة، وادخلوا السحب على الجوائز حتى تاريخ 30 من أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني ريم مول دوت اي اي.

حابة أني أفتح هذا الموضوع الصراحة. حسيت أنه يعني في بعض من الأشياء ممكن، بعض من الجمل ممكن تنرفز أي شخص يسمعها، لكن ليش ما نفتح هذا الموضوع وخلاص نكسر حاجز النرفزة هذا، نكسر الزعل وراء هذه الجمل. أول شيء خلنا نسأل البنات، البنات موجودين في اللايف صح؟ أوكي، الجملة اللي تنقال دايما والله مكانكم في المطبخ، ليش البنات أو نحن يعني بشكل عام ممكن نزعل من هاي الكلمة مع أن ما في شيء، ما في مشكلة في المطبخ صح ولا لا؟ أميرتهم تقول صح. المشكلة أبدا مش في المطبخ، المشكلة لما نحصر المرأة في مكان واحد وننسى أن إنجازات المرأة وطموحها واختياراتها ممكن تكون أكبر من أي شيء ثاني. ننسى أن المرأة اليوم، تمكين المرأة في

في الدولة. دولة الإمارات مهتمة جدا في تمكين المرأة في كل المجالات. ننسى أن دور المرأة جدا مهم في شتى المجالات، فالناس اللي يحصرون المرأة ودورها في المطبخ هذه أبدا مش مشكلة، بالعكس الطبخ في النهاية فن، الطبخ يباله يعني شخص فعلا يحب الطبخ ونفسه حلو بالطبخ، مو بأي شخص يدخل المطبخ ويطبخ لا. فخلونا اليوم فعلا نكسر هاي الحواجز ونكسر هاي القواعد اللي يقولون والله مكان المرأة محدود في مكان معين. صح، تحسون ان انا فنانة في الطبخ؟ روتي يقول ان انا فنانة في الطبخ. يعني تقدر تقول انا شوف انا من النوع اللي شو اللي لازم اكون رايقة، عشان اقدر اني اتفنن على راحتي. صح، بالعكس هني في مشاركة المرأة والرجل شركاء في البيت. ففعلا خلاص نوقف هذه الجملة انه والله مكانكم في المطبخ، بالعكس نحن مكاننا في كل مكان، نحن نقدر نكون ونسوي انجازات في كل المجالات وفي كل مكان. خلاص المرة الجاية انا بطبخ وبخليكم تجربون. زين، وبعض الجمل اللي ممكن ايضا تنرفز الشباب، خلنا نعطيكم هاي الجملة، جملة انت ريال المفروض انك ما تخاف، ولا انت ريال المفروض انك شو ما تصيح ما تزعل. هاي الشباب عادي عندكم ولا تنرفزكم هاي الجملة؟

جملة صحيحة من إيه؟ روتي يقول المفروض أنك تخاف وتزعل لأن في النهاية أنت شو إنسان؟ محمد أحس أنك يعني تضحك علينا. يقول أنا عادي أصيح كل يوم لما أروح الدوام. بالعكس هاي تحفيز. إيه تقول الريال المفروض أنه ما يخاف

دائما يقولون ايضا البنت او المرأة بشكل عام تكبر المواضيع ودراما. لكن احيانا المرأة ممكن تفكر بعاطفتها اكثر من الرجل، فهذا اللي يخليها بعض الاحيان تكون بهذه الطريقة. إدريس يقول الخوف أساس الرجل الشجاع، فنحن اليوم نبى نكسر هاي القواعد يا جماعة، نبى نخلي إن هاي الجمل أبدا ما تأثر علينا ولا تنرفزنا بأي شيء. أتوقع هاي الجملة بعد راح تنرفز مجموعة الشباب، إن الرجال لازم إنه يدفع كل شيء. بالنسبة لك تنرفزك هاي الجملة ولا تحس إن هذا يعني واجب عليك؟ خلونا نكون صريحين مع بعض. أنت الرجال، أنت اللي لازم تصرف بعد، شو؟ ما يتنرفزون. حلو حلو. الهام تقول فعلا لازم يدفع لك كل شيء. ار اي رجولة مواقف. فاطمة الزعابي تقول انا ما تأثر صراحة. حلو ان الواحد بس فعلا خلاص ما تهز الكلمات ولا يتأثر. الريال هو اللي يصرف دون شك اكيد،

خلونا دائما نفضفض، دائما نتكلم عن الجمل اللي تنقال لنا. ممكن هاي الجمل في يوم من الأيام نرفزتك، زعلتك، حسيت أنها يعني ما تنطبق في كل الأوقات وفي كل اللحظات. نفس اللي يقولون والله أنت الحين كبرت مثلا، ليش ما تزوجت لين الحين؟ هذه الجمل ممكن أن أيضا تنرفز الشخص، البنات والشباب أيضا. حتى مثلا جملة والله الشخص اللي ممكن يكون يرسب في المدرسة في الجامعة أو متأخر في الدراسة، يقولوا له يلا ليش للحين ما تخرجت، أو ليش للحين ما حصلت الوظيفة. أو أنت إنسان غير مسؤول. ففي بعض من الأشياء ممكن هاي المواضيع ممكن أنها تفتح أبواب أنت مسكرنها بينك وبين نفسك وما عندك أي حل لها أصلا. فذكروا دايما وأبدا أنكم دايما تقدرون تشاركون على 3666 أو على تيك توك لايف إمارات أف أم. الهام تقول يمكن بس هو في النهاية نصيب مو بيد أحد، إذا لم تكن المرأة موجودة ما راح أكون موجود. من إدريس. الحياة مشاركة حتى بالصرف، إذا الريال يستاهل من هابنس. التعاون حلو بين الزوج والزوجة من عمر. فهذه مشاركاتكم على التيك توك لايف. خلونا نسمع هاي الأغنية مع بعض ونكمل وياكم في برنامج أحلى صباح.

يلا بما انها اخر نص ساعه في برنامج احلى صباح نعطيكم الفرصه انكم تختارون الاغنيه اللي حابين تسمعونها عبر اثير امارات فأم. اكتبوا لنا اسم الاغنيه واسم المطرب على التيك توك لايف وفالكم طيب. اهم شيء من الاغاني اللي تكون خليجيه، لان اذاعه امارات فأم نحط دائما وابدا الاغاني

اسم الأغنية سكر العيون من المطرب المبدع راشد الماجد، لكل اللي سألوا على التيك توك لايف.

كانت هذه الأغنية من اختياركم على التيك توك لايف. عشان نحط كل اختياراتكم راح نروح للأغنية الثانية.

أهم شيء أنك تسامح. منو ما تسامح، بس أهم شيء سامح. روح للأغنية اللي عقبها، أنتي أميرة. هاي الأغنية دائما أحب أني أهديها لكل البنات اللي تابعونا على التيك توك لايف، ولكل اللي يسمعونا عبر الأثير. خلونا نسمعها مع بعض. طبعا هاي الأغنية أيضا من اختياركم على تيك توك.

0: مهما كانت الحرارة خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.
1: إذن مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت من الساعة 7 لين الساعة 10 الصبح عبر أثير السعادة أثير إمارات FM. كنت معاكم أنا ورد الحمادي من الإعداد والتقديم والإخراج، استأنست واستمتعت معاكم اليوم في برنامج أحلى صباح. نشوفكم على خير إن شاء الله، إن شاء الله يكون يوم جميل لطيف عليكم جميعا. مع السلامة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae.
2: وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة.

0: تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
2: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: بادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

0: الله أحب أسمعها.
1: خلك معانا على إمارات اف ام.
0: إمارات اف ام،
1: تسمع وكأنك ترى.
2: جديد إمارات اف ام، غلاك كلمات وألحان وغناء حمد الجابري.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: آلة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-31، دبي 40-31، الشارجة 40-31، عجمان 40-31، أم القيوين 41-30، رأس الخيمة 41-31، الفجيرة 32-31.
2: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات، استفد من خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت أو من خلال مراكز المدينة لتسجيل السفر في الإمارات. تفضل بزيارة airarabia.com.
3: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
3: فخورين بالامارات. امارات الخير، ارض المحبة. المحبة وال

0: الأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

ضبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

0: بطاقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: منصور منصور بسرعة وينك؟
2: ها ها خير شو مستوي؟
1: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
2: انا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
1: شو يعني وين الجواز؟
2: ما ادري كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
1: لا والله شو يعني كان عندك؟
2: خلاص خلاص هذا لقيته
1: الحمد لله. يلا يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
2: ليش وين بنصير؟
1: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام،
3: من الاثنين لين الخميس
1: إمارات اف ام،
3: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
1: ضاع.
3: ضاع. والجواز؟
1: ضاع.
3: والشنطة؟
1: ضاع.
3: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

برامجها مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة وفيها الترفيه والوناسة، خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: تو إكس إل هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
4: أوكي. 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
3: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
4: أوكي. من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
3: كليك.
4: أوكي.
5: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان.

0: وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: نحن وياك وعلى مودك بنلقاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
1: جديد إمارات FM غلاك كلمات وألحان وغناء حمد الجابري.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
4: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-2626، كلمهم.
7: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة والرسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتأخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
5: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
7: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الOTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
5: تعلمت درس بالطريقة الصعبة. لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات BLC تحقيق نتائج قياسية للربع الثاني والنصف الأول من العام الحالي، متجاوزة توقعات السوق ومؤكدة مرونتها وقوتها التشغيلية. وحققت أدنوك للإمداد والخدمات إيرادات بلغت 9,449 مليون درهم خلال الربع الثاني من 2026، أي بزيادة قدرها 98% على أساس سنوي. دائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي حققت إنجازا مؤسسيا نوعيا بعدما أصبحت أول جهة سياحية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحصل على اعتمادين دوليين من المعهد العالمي لإدارة الابتكار، بحصولها على المستوى الثالث في إدارة الابتكار والمستوى الثاني في استشراف المستقبل. يشهد معرض ميبا 2026 مشاركة نخبة من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في طيران رجال الأعمال والطيران الخاص خلال دورته 11 التي تقام من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل في موقع معرض دبي للطيران في مدينة دبي وورد سنترال، بما يعكس تنامي مكان دولة الإمارات مركزا عالميا للاستثمار والابتكار في القطاع. أطلق المركز الدولي للزراعة الملحية إكبا بدعم من صندوق أبو ظبي للتنمية وبالتعاون مع وكالة التنمية الابتكارية التابعة لوزارة التعليم العالي والعلوم والابتكار في جمهورية أوزبكستان برنامج المسرعات للمزارعين ورواد الأعمال الزراعيين. يهدف هذا البرنامج إلى تطوير منتجات ذات قيمة مضافة في سياق الزراعة. ختام الموجز الاقتصادي، شكرا على حسن المتابعة.

0: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه، فخورين بالإمارات.
2: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

الحرارة 40 ولا 50؟ هذا صيفنا ومتعودين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

يا مساء الورد، يا مساء النور، يا مساء العسل. في سفرة جديدة، في رحلة عجيبة بتكون وياكم في الفريج. اليوم إذا أنتوا ذاهبين أن تسمعون مثل هذه الأجواء الحلوة والأماكن اللي نحن بنختارها، ترى عندي لكم أشياء وايد حلوة بقدم لكم إياها اليوم في رحلتنا لدولة وايد عجيبة. نبدأ معاكم رحلتنا لليوم، الرحلة هذه اللي تقلع فيها طيارتنا إلى أماكن وشو أقول، روايات وتفاصيل ومغامرات. منو فيكم زاهب؟ ومنو فيكم يبغي يطلب بيف أور تشيكن؟ يلا، منو حابنا يطلب؟ اليوم طيارتنا بتتجه لمكان وايد حلو، لمكان أنا أقدر أقول عنه أنه من أفضل الأماكن اللي معظمكم زارها صراحة. هذا المكان إلا ما في بيت، هذا البيت زار هذا المكان، زار هالدولة. تتوقعون وين؟ وين بنروح؟ يلا بشوف، أشوف عن طريق التيك توك. نباتات بدور، شو النباتات؟ ما فهمتك يا الجاسي، حددي لي النباتات اللي بتكلم عنها اليوم مثلا. ما أدري والله، كان في نباتات بشوف، كان غابات نباتات أضبطك أنا، ما عليك. لا تشكن و... أوكي نباتية، أوكي أوكي I got the point، تمام. اليوم بروح لي بلد يت حق الناس هبة، صاروا كل اللوادم حاطين ريلهم في هالمنطقة، هالصوب، في هالمناطق، في هالبلدان اللي حولها، هي واللي حولها صارت يعني موسم ترى، ها. فالناس اللي رايحينها استمتعوا في الجو، برودة، تحس نفسك في أوروبا، ترد مرة ثانية تحس على بالك أنك أنت في آسيا، تحس إن عجيبة عجيبة عجيبة. اليوم رحلتنا مختلفة شوي، بنسافر لمكان تحس إن أوروبا وآسيا قرروا يلتقون في نقطة واحدة ويتركون لنا بلد صغير الحجم لكن كبير بالحكايات. لا مو بصلالة، قلنا بلد مش منطقة، غزالة، لا بعيد بعيد بعيد، برا الخليج، وين على بالك؟ بلد في جبال قممها مغطاة بالثلج. صلالة فيها ثلج؟ ما أدري، أنا ما تصرت قولولي. وقرى معلقة بين الوديان وكنايس واقفة فوق الجبال كأنها تحرس المكان مئات السنين. لا مو بسويسرا، يمكن ما راح تعرفون وين. بعدها تخمس في الطيارة بدون صبري صبري، دايسة عتايرين الحين أنا الجاسي. في قصص هذا البلد عن ملكات ومحاربين، عن أساطير، عن كنوز ودراغن تنانين، مدينة كاملة محفورة داخل يبل. وين بوديكم؟ بوديكم جورجيا، جورجيا جورجيا جورجيا. هذا البلد العجيب، البلد الراقي اللي اعتقد معظمنا اذا مو بنت سرت وبوك سار، اذا مو الوالدة سارت وهكذا. خلونا ناخذ هذا الفاصل ونرجع نتواصل معاكم وبقول لكم عن المكان الراقي.

0: صار علينا إيجارك صار علينا.
1: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه. تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم. والمفاجات ما انتهت بعد، استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمناه.

أذربيجان من الشرق والبحر الأسود من الغرب. عاصمتها تبليسي، سكانها فيها 3,700,000 و 3,800,000 نسمة. من الإمارات لين تبليسي الرحلة مباشرة 3 ساعات ونص، أنت واصل جورجيا. وهذه أحد الأسباب اللي خلت جورجيا من الوجهات المحبوبة عند الخليجيين، وما أعتقد أنه في بيت إلا ما في شخص زار جورجيا. خلونا نبدأ بتبليسي وهي العاصمة. اسم تبليسي مرتبط بكلمة جورجية معناتها الدافي. تخيل أنت تروح حق عاصمة دافية حنونة. والسبب وراء هالاسم يقولون أنه في قصة قديمة. يقولون أن الملك اسمه فختانغ غورغاسالي، اللي عيد اسم الملك 3 مرات بعطي جائزة. فختانغ غورغاسالي كان يصيد في المنطقة خلال القرن 5 ميلادي، من قرون 15 قرن يمكن. وأثناء ما كان قاعد يصيد طار صقر الملك خلف طائر، وبعد فترة كان يختفي صقر الملك والطير اختفى. بدأ رجال الملك يدورون على الصقر لما لقوه بالقرب من ينبوع ماي كان شديد الحرارة. هني انتبه الملك ان الينابيع الكبريتية الطبيعية الموجودة تحت الأرض مكودة في المكان. كان ينعجب بالمكان، كان يقول تدرون شلون خلنا نستفيد من الينابيع، يلا نسوي مدينة مثلنا احنا، يلا نروح رحلة يلا نسوي مدينة. واليوم اذا مشيتوا في منطقة اسمها أبونوتوباني وهي منطقة قديمة، بتشوفون الحمامات الكبريتية فيها قبب صخرية كبيرة، والأجمل أن الماء الحار ما زال يجري فيها لليوم. فلو قالوا لكم أن عندكم فرصة تجربون حمام كبريتي عمر تقليده مثلا 100 سنة، تجربونه ولا تدورون سبا مال فندق 5 ستار؟ أعتقد أن مثل هذه يعني الأماكن الكبريتية تشفي المرض وتعدل عظامك وكان فيك عصبة روح، يعني المكان دواء وعلاج حق كل من يحب أنه يجرب الماي أو الينابيع الكبريتية الحارة. دواء فيكم جرب ينابيع كبريتية؟ وهل كان الموضوع يستحق الزيارة ولا حسيت انك انت طبيت في الينبوع لكن ما استفدت شيء؟ اذكر ايام الرسوم المتحركة كان في ينبوع الشباب، ان اللي يشرب منه يرجع شباب، تحيدونه؟ ابرايكم مستمعينا عبر اثير امارات اف ام، وأبا أعرف منو فيكم مستعد يجرب الينابيع ويقول أنا ما بسبا.

0: استمتعوا بصيف مليء بالمغامرات في ريم مول حتى 30 من أغسطس. أنفقوا 200 درهم في ريم مول واحصلوا على جواز المغامرات مجاناً. استمتعوا بدخول منطقة التحديات التفاعلية والأنشطة الممتعة واجمعوا الأختام. استفيدوا من العروض الحصرية لدى وجهات الترفيه المشاركة وادخلوا السحب على الجوائز واصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.
1: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

فوق المدينة في تحديداً قلعة ناريكالا، في مكان جميل في جورجيا، في قلعة كبيرة اسمها ناريكالا وهي فوق المدينة. هذه القلعة شهدت تقريباً كل من مر على تبليسي، جميع أنواع وأشكال الجيوش في الدنيا، كل قوة سيطرت على المدينة تركت بصمتها على هالقلعة. فالناس اللي يحبون التاريخ ولهم فضول يشوفون الناس قبل كيف عايشين، لازم إذا وصلتوا حق تبليسي ورفعتوا راسكم صوب التلة اللي تطل على المدينة القديمة، راح تشوفون أسوار حجرية ضخمة واقفة فوق اليبل. هالقلعة ناريكالا على طول، لكن لا تنخدعون بالهدوء اللي حولها الحين، لأن هذا المكان تقريباً كان شاهد على أكثر فترات الحروب والاضطرابات في تاريخ تبليسي كلها. كل الضرائب والمشاكل والتفلع كان في هالمكان. تاريخ القلعة يرجع للقرن الرابع ميلادي. جورجيا من المناطق اللي وايد قديمة وفيها أشياء وايد قديمة من قرون مضت يعني. عمر القلعة أكثر من 1600 سنة، وكانت في بدايتها حصن دفاعي يراقب المدينة والطرق اللي حولها ويشوف منو جاي منو طالع منو داش منو يبى يتحرش فيهم يضايقهم، في حد فوق قاعد يشوف. أيامها لا تلفونات لا كاميرات مراقبة لا أجهزة انذار، ما في، وحاطين لك واحد فوق فتان من يشوف شي فتن. إذا في جيش كان جاي حق تبليسي، أول ناس ممكن يشوفونه هم الجنود اللي واقفين فوق هالسور. ومن فوق ناريكالا هالقلعة تقدر تشوف أجزاء واسعة من المدينة، وتوصل لأنك أنت تشوف نهر بعيد اسمه متكفاري. عشان شي الموقع ترى استراتيجي، لوكيشنها نار. لكن ليش سموها ناريكالا؟ السؤال. القلعة هذه أصلاً ما كان شيء اسمها، مرت عليها قوة وامبراطوريات مختلفة، والمغول والعرب والجورجيين والمدري والمماليك، الكل ماسك سيفه ويربع، وتوسعت عبر قرون. ويربطون اسم ناريكالا عادة بتعبير بالجورجي معناتها القلعة الصغيرة، هيش كبرها لكن يسمونها شي، رغم أن تاريخ الاسم نفسه مر أصلاً بتغيرات لغوية عبر الزمن، لأن كان الأكسنت عندهم غير واللغة كانت تختلف من وإلى. لكن قصتها أصلاً بدت مع العرب، العرب لازم يحطون بصمتهم. أيام القرون الوسطى خضعت تبليسي لفترة طويلة للحكم العربي، وكانت المدينة مركز حق إمارة تبليسي، وصارت هالقلعة جزء أساسي من الدفاع للمدينة، وإن الدرع اللي يحمي المدينة من كل شيء. يعني وإنت اليوم تتمشى فوق أسوار هالقلعة ناريكالا، أنت تمشي فوق مكان مر عليه جنود وحكام وثقافات مختلفة على مدى أكثر من آلاف آلاف السنين. تش عليك يا بختك. عاد الضربة الكبرى ما جت من جيش. هذا الجزء الغريب في هالقلعة. القلعة نجت من حروب وغزوات وناس طالعة وناس داشة، وهذا يغزي وهذا يقول مكاني، لكن عام 1827 كان يصير انفجار بوم. عندهم مخزن ذخيرة داخل القلعة أيام 1800 وخردها، المهم ما أدري صار كان ينفجر المخزن. الانفجار سبب دمار كبير في أجزاء واسعة من هالقلعة اللي سنين وهي واقفة على حيلها، آخر شيء المخزن هو اللي طيحها. كان المكان اللي صمد أمام جيوش لقرون كانت واحدة من أقسى ضرباتها من داخله، منكم وفيكم. وداخل ناريكالا في كنيسة،
والكنيسة هذه الحالية ردوا سووا لها ريكونستراكشن، أعادوا بناءها في التسعينات فوق موقع كنيسة يعني وين أقدم مكان موجود في القلعة، أول ما بنوا كان الأقدم هني حطوا الكنيسة هذه. طبعاً يصير تناقض وايد جميل في هذا المكان، أسوار كانت للحرب والدفاع داخلها، وبنفس الوقت كان مكان للعبادة. تخيلوا عاد ناري كالة بالليل، وهني أبغيكم تتخيلون المشهد وياي. تبليس القديمة تحتكم، أنوار البيوت والشوارع على كورنر في النهر، حمامات كبريتية تحت اليبل، وفوق كل هذا أسوار ناري كالة تضيء في الظلام. لكن لو رجعنا بنفس المكان 1000 سنة لورا، ما في نور، ما في ليتات أباجورات، ما في سيارات، يمكن تسمعون بس صوت الخيول وحدواتهم والحراس فوق السور. كل شخص واقف فوق القلعة يطالع من بعيد، هاي شغلته عشان يشوف شو ممكن يجي من بعيد، وهذا اللي يخلي ناري كالة بالنسبة لي أكثر من مجرد مكان احنا نتصور فيه، هو مكان لذاكرة حجرية لتبليسي. كل من حاول السيطرة على هالمدينة عرف قيمة هاليبل، والمدينة تحتها تغيرات عشرات المرات، لكن القلعة ظلت واقفة، شافت كل البلاوي اللي مرت عليها. فتخيلوا، أعطيكم فرصة أن تقضون ليلة كاملة داخل هذه القلعة، تحسون ممكن نسمع أصوات جنود ولا شيء، ولا أرواح الجنود القديمة، وهاي سوالف في الأساطير اللي يقولون عنها، أحس أكشن. شو رأيكم؟ أنا برأيكم مستمعينا عبر أثير إمارات FM، وفعلا للناس اللي عندها هذا الفضول تكفون قولوا لي شو بتسوون، بتروحون ولا لا؟ أترياكم ونسمع الفنان حسين الجسمي شو يقول.

0: This is a final boarding call.
1: فالصيف من شوارع المدن العالمية إلى القرى الساحرة، نكتشف يا بعض أجمل وجهات السفر في برنامج الفريق.

0: يا هلا ومرحبا بالناس الموجودة معانا عبر التيك توك على آت إمارات اف ام راديو. مرحبا يا ابو محمد، يقول مساء الخير استاذة بدور، نشكرك على مهنيتك المبدعة في الطرح والإعداد، والله أتمنى أن إعدادي دائما يعجبكم وأحاول أني أجيب لكم الأكشن والإثارة عشان تستمتعون وتتخيلون معاي هذه الأماكن اللي تستحق الزيارة في بلدان العالم. حي الله أم رامي، مرحبا أهلا وسهلا، تحياتي لأهل مصر. وطافت أم رامي سويت حلقة عن مصر ذاك اليوم. مرحبا يا مريم راشد المعلة، أهلا وسهلا. أبو خليفة يا مرحبا الساعي أخوي حياك، ومن دخل في هذه اللحظات وحي الله المغرب، مرحبا الساع. أبو حمد مساك الله بالنور والسرور، أهلا وسهلا. زينب كيف الحال؟ يلا خلوني أوديكم مكان ثاني، أخاف تخلص الرحلة وإحنا لحين ما خمسنا في جورجيا. تخيلوا معاي، ها ترى بسوي لكم أكشن وإثارة الحين، زيغون. نترك زحمة تبليسي تمام، وشو نسوي؟ نتجه إلى الشمال، وكل ما نتقدم بالمشي مثلا الطريق يضيق والجبال تكبر قدامنا شوي شوي، وانت شو؟ وانت تمشي، قاعد تمشي لين فجأة تحس ان نحن دخلنا عالم ثاني. هذا المكان اسمه كازبيجي، او يسمونه اليوم اسم وايد صعب، ساعة الا ربع ابغي اقرا الاسم، اسمه ستيبان تسمينادا، ان شاء الله يطلع صح بعد، عسى ما يسمعنا واحد جورجي بعدين تصير سالفة. هي منطقة جبلية في جورجيا قريبة وايد من الحدود الروسية، محاطة بجبال قوقاز الكبيرة أكبر شيء. الطريق إلى كازبيجي بحد ذاته يعتبر رحلة، لأننا نحن نمشي على الطريق العسكري الجورجي أيام أول، كان واحد من أشهر الطرق التاريخية خلال اللي يعبر جبال القوقاز. وعلى الطريق تمر علينا وديان وانهار وجبال، والله سلفي، لا تخلي سلفي يعني يعتب عليك. وبعدين في الشتاء المشهد يتغير كليا، يصير أبيض ضباب غيم والثلج مالك محط ريل. لكن أشهر مشهد في كازبيجي يبدأ لما نوصل للقرية ونرفع راسنا على فوق، هني على تلة مرتفعة راح تشوف كنيسة صغيرة واقفة بروحها وسط الجبال، اسمها الكنيسة كنيسة جرجيتي للثالوث. والكنائس هذه تشهد أجراس كبيرة لها أصوات عالية، فالمشهد غريب لأن الكنيسة مبنية على ارتفاع يقارب 2170 متر فوق سطح البحر، تخيلوا. وخلفها يظهر لك جبل اسمه كازبيك، أحد أشهر وأعلى جبال جورجيا، وقمته ثلج طول السنة، كل ما تخطف عليه الثلج ممزور في المكان. هني عاد تبدأ القصة. جبل كازبيك مو مجرد جبل عند الجورجيين، هو مرتبط بأسطورة قديمة تشبه بصورة لافتة أسطورة يونانية اسمها بروميثيوس. في الموروث الجورجي شخصية أسطورية اسمها أميراني، بطل تحدى قوة، قوة يعني شيء خرافية أوكي. وتقول الأسطورة أن تعاقب بأنه ربطوه داخل أحد جبال القوقاز، ويا طائر وبدأ يعني بمنقارة ينهش جسمه، وبعدين ترد هذه القوة السحرية ترد تكسي جلده من يديد كأنه ما صار في شيء، ويرد الطائر ينهش جسمه كأنه يعذبونه يعني. طبعا هذه الصورة مش حقيقة. أوكي. فاللي صار إن مع مرور القرون ارتبط قصة أميراني بهذا الجبل. يعني تخيلوا وانتوا واقفين تحت الجبل، السحاب يغطي نصه، في حكايات قديمة كانت تقول إن في مكان معين داخل هذه الكتلة الصخرية في بطل أسطوري للحين مربط وللحين موجود. والأغرب إن جبل كازبك بركان خامد أصلاً، ارتفاعه 5000 متر، يعني ما أدري عاد متى يعصب هالبركان وينفجر ما نعرف. لكن كنيسة غريغتي قصتها وايد حلوة، انبنت في القرن 14، واختيار هذا الموقع مش عبث، كان في أوقات الخطر تنتقل لها مقتنيات دينية ثمينة عشان يحمونها وتكون بعيدة عن الغزاة. وعشان يوصلون لها اليوم ممكن تصعد بالسيارة وتعيش تجربة كاملة، وتمشي بين المسارات الجبلية وتشوف تحتك القرية كازبيجي تصغر لين توصل للنقطة الأعلى من المكان. في المنطقة في وادي اسمه تروسو، في ينابع معدنية، أراضي ملونة فيها بسبب المعادن، أبراج، قرى قديمة، بعض المستوطنات كانت مهجورة. تمشون وسط الوادي وتحسون كأن السكان طلعوا من المكان للجبال. وفي شلال بعد كبير وايد قريب من الحدود الروسية الجورجية توصل له عن طريق أنك تمشي بين الصخور والطبيعة، صوت الماي تسمعه قبل ما تشوفه. الشلال كبير وايد وفعلاً يستحق أنك أنت تزور هذا المكان. لذلك أنا اليوم أقول، هل فعلاً إحنا من الأشخاص اللي مستعدين نروح ونجرب هذه التجارب؟ بعد الفاصل بنعرف. عطوني رأيكم، تحبون تمشون في الأماكن الغريبة؟ فاصل وراجعين.
1: إيجارك صار علينا.
2: إيه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم أقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات من 30% لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.

0: معاي شخصية فرفوشة أنا أقول غالية على قلبنا. مرحبا يوم خميس.
1: مرحبتين الكبار.
0: يا مرحبا الساعة
1: مبوبة بليل الفجيرة.
0: حي الله حي الله بخميس، كيف حالك؟
1: الله يحييك. استحيك يوم قلتي فرفوشة.
0: وايد فرفوشة. وايد بأمانة، عسى الله يديم عليك يا رب هالفرفشة.
1: هي يعني قصدة المراحل مرحة
0: طبعا.
1: أختي بدور العمر ما يتكرر، كم صدقت. الواحد بيعي
0: صدقت
1: سوي توالف عشان توالف لحد ما أخذ من الدنيا شيء. شوفي أنا بتكلم باختصار، الحياة هذه محطات وبني آدم مبتلى، كل بيت ما خلق، لكن لا ترتب يا ابني آدم على الحزن والكدر وغيره، ترى يمشي ماشي الحياة أنت وياها.
0: صحيح.
1: أيوة، ما يوقف على الموقف ولا على المشكلة ولا على غيره. بعيد اسمع نفسك يا ابن آدم وشوف الحلول. أنا أغلط، أنا أزل صراحة
0: صح،
1: لكن غير متعمد، بس أتعلم من غلطي، هذا الغلط ودتني على ريق.
0: صدقك. قولي لنا عن رحلتنا اليوم، كنت سرتي جورجيا ولا ما كنت؟
1: والله ما سرت، بس من صحوني وايد كثير، سرت دول أوروبية، يعني سرت أستراليا مثل ما تقولين، وهذا اللي طري فيها ماليزيا وغيرها ولوس أنجلوس يا سلام.
0: سرتي لي؟ ايش علي؟
1: سرتها الله يخلي أبو عيالي
0: الله يحفظه.
1: في سنة من السنوات إجازة في العيد هناك يعني شوي مقيمة فترة بسيطة.
0: نعم.
1: ولكن صراحة شفت العزة
0: الله.
1: كنت متخوفة أروح أمريكا.
0: هي بس تانستي.
1: شو استانست؟
0: الله عقبالي.
1: حتى رمضنا هناك.
0: الله وناسة.
1: ايه ماشي حتى قيمات وغريس وكل شيء سوينا.
0: عسى الله يحفظكم.
1: بس انت اختي بدور امانه ما اجامل، انا اعطيك اسئله تسترين بالافكار وترديني لايام جميله. ما تشوفيني متحمسه انا على فكره، حافيه راديو اسمعكم وانا في المطبخ متحضر يا قرقع، ولكن مستمتعه بالاحاديث اللي تقولينها بالقصص ولها، بس هذا ما نبروا.
0: لا مو بوايد روع، بس هذاك اللي شو اسمه اللي رابطينه في اليبل نتريا نبطل الحين رباطه، شو نسوي؟
1: منو هذا؟ ما
0: يقول الجندي ومعاقبين عشان تحدى قوه سحريه في الجبل، بندوره بنحصله بنفكه.
1: والله يا ريال كفو.
0: هي شفتي؟ وفي ناس يحبون يروحون هذه الأماكن، يعني أنا من الناس اللي عندي فضول أي مكان فيه قصص وشي سوالف شيء قديم، أحب أسير يعني أطالع أتنفه.
1: إيه بس تحملي تخاطرين وتصيرين.
0: بس لازم أسير، بس باخذ معي حد يرد عني الشر يعني.
1: أنا والعياذ بالله أنا دخلت الحقيقة هذه المعروفة.
0: أي وحدة؟
1: مال الرعب في أمريكا.
0: هي
1: غابة. شوفي ساعات يكون التعبير
0: الغابات. الغابات من الأماكن الجميلة، تكتسبين ترى خبرة، مو بي حد يروم يمشي في الغابات ما عنده هالجرأة.
1: الغابات هي الحديقة هاي المعروفة.
0: سنترال بارك؟
1: لا هذا ممنون. وبعد يطلع المهم دخلونا مال الرعب.
0: هي
1: ضمت زاعد صراحة، يعني أنا مش أخاف، ما أخاف وايد.
0: هي
1: بس سوينا يعني جو ظلام، وبعدين تخيلي عنكبوت يمشي قدامك ويحسس حد من ظهرك يجي يوت وكذا، قلت اللي ظهرني يسرع عليه ما ظهرنا. أنا مو مال هالسوالف، صحني ما أخاف، لكن أسوي لي هالحركات. بس إلا السفر متعة يا أختي بدور.
0: صحيح.
1: اللي عنده إمكانية مد لحافك على دريلك، عندك مجال سافر، لله سافر وغامر.
0: هو المغامرات هي اللي تخلي للحياة معنى، ودائما انت تعيشين مقارنات. يعني انا لما ادخل كهوف او ادخل اماكن كان فيها الانسان الاول ولا الاماكن اللي فيها قلعات وكيف كان ايام القرن المدري كم عايشين، تحسين ان تعرفين قيمة النعمة اللي انت فيها.
1: والله طريت في شيء كنت بطريت في كهفي في تركيا كهف انا ما قدرت اكمل، يعني مشيت مكان طويل عالي وسبحان الله صحب وثلج والملح يقطر وما شيء تزيد. يا ربي احنا عايشين في احنا نحن عايشين في احنا كيف كفر الكهوف.

0: عاشوا سوى هالكهوف للحروب للدنيا.
1: صح وين حتهم بالطوفة؟ واللي إذا تبغى لستم الجمعية تنحت له بالطوفة، شو تبغي أغراض عسبت هو يقرأ ويصير يدور ويصارع الديناصور معاناة الإنسان الأول.
0: ايه عيال نحن في نعمه،
1: ايه مكيف يضرب عويهك
0: دخيل الله.
1: ايه او بعد ما تضايقين ليش اسير الجمعيه؟ هذاك الاول كان يعافر في الغابه عشان يبلها فخذ ديتش رومي.
0: شفتي سبحان الله ذكرتيني. ساعات ما طلعت في الشمس والله العظيم من اسبوعين.
1: هي
0: أنا ضارية أطلع الفجر على الفجر قبل الخدمات أطلع وأسوي وشغلي وكل شيء. يوم أشرقت الشمس يختفي دوم، والله استمتع.
1: عسى دوم إن شاء الله.
0: استمتع لأن نور الله وفضل من عنده، ولقيت الدفء بدال المكيفات. يعني كل شيء الواحد يتأمل فيه في الحياة حواليه تحس بنعم الله سبحانه وتعالى اللي الله حباه إياه. الحال ما بطول عشان ما تملون.
1: والله احنا ما نمل منش، ومن الناس اللي يعني نتمنى دوم تتصليبنا.
0: والله إن شاء الله. أنا بالعكس والله صدقين في ثقة إني أتصل فيكم، لكن استغالات وفي
1: صدقتي. الله يبارك لكم إن شاء الله. ألف مبروك. بنحط لك بابا الحين.
0: يبارك في
1: بالي. هي بنحط لك باب، بنحط لك أغنية نبوية شبشب وياك حطة يوم تمختارية حلوة. بنحط لك ها دقوا المزاهر.
0: يا سلام. أنا هو خميس قاليتي يسمع خميس، ولا كان بيشتل من الصراحة.
1: شفتي وينك يا خميس؟ وينك؟
0: وينك يا خميس؟ ما لو ما دلالك ما تعنينا طابت خواطرنا وغنينا. هذا اللي يحطوها.
1: الله بنحط لك. بس أنا دايما عندي براند، أي حد يعرس أحط له هذه.
0: يلا
1: ها دقوا المزاهر. يلا سمعيها. مباركين. تباركتوا.
0: ماركم
1: حبيبتي. الله يحفظك.
0: الله الرحمن.
1: هذه غنيتنا حق خميس ولدم خميس لنا بيعرس الحين.

يستاهل خميس وتستاهلين يوم خميس تباركتوا، وعسى دائما إن شاء الله دوم بفراح ومسرات، ودائما أيامك كلها سعادة أنتي وعيالك.

0: نقول ألف مبروك حق كل من بيتزوج الحين، تستاهلون إن شاء الله، وعسى أيامكم كلها سعادة والعرس حلو. انجوي. بناخذ هذا الفاصل وبنرجع نتواصل معاكم على الموجة الصح.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومزرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.

0: المسافرين التوجه إلى بوابة جي 9.
1: دولة جديدة ومغامرة جديدة ورحلة جديدة مع برنامج الفريج.

استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.

خلوني أخذكم الحين إلى شخصية إذا دخلنا جورجيا مستحيل نتكلم عن تاريخها من غير ما يمر اسمها عليلة، الملكة اللي اسمها تامار. لكن قبل لا أبدأ قصتها عندي لكم معلومة شوي غريبة. تامار كانت حرمة، لكن في الوثائق والألقاب الجورجية تدرون شو كانوا يسمون هذه الحرمة؟ ملك الملوك. ولم يسبق في تاريخ العالم أن سميت امرأة بملك الملوك، بس هي كانت قادرة. ومش بس ملكة، لأن منصبها كان منصب الحاكم الكامل، مش لأنها زوجة ملك، لا لا لا، كانت هي المسيطرة. قصتها بدأت في القرن 12، كان أبوها الملك جورج الثالث يحكم جورجيا، وكان عنده مشكلة وايد كبيرة، ما كان عنده وريث ذكر. وأيام أول لو تشوفون الأفلام في القرن 18 17 و16 لما كانت الملوكية موجودة دائما يدورون الوريث الذكر، عندهم مشكلة في الوريث الأنثى. وإذا ما عنده وريث ذكر فانتقال الملكية للعيال ما راح يصير، لأنه ما عنده يكون إلا بنات. فقام الملك جورج الثالث سوى خطوة جريئة بالنسبة له في ذاك الزمان، قام أشرف

حرك بنت تمار في الحكم، تسوى الحكم شيرنج، ويعني توجها عدالة عام 1178. دومي يتكلم عن 1800 1700 1100، هاي ما أدري يعني وايد بعيد، حتى يهيئ النبلاء من البلاط والشعب بفكرة أن ترى في حرمة بتشوفونها اليوم، ترى باكر بتكون الملكة ها بدالي. أيام قبل ما في ملكة أنثى، كانت هي تعتبر أول واحدة في تاريخ، لأن 1100 كان ما في حد، بس ريايل. وبعد ما توفى أبوها 1184، قومي يا تمار قعدي على العرش. لكن على بالكم الشعب والبلاط الملكي قالوا حياك الله مولاتنا تفضلي قعدي، لا لا لا لا لا. بعض كبار النبلاء شافوا أن صعود حرمة للحكم فرصة للضغط عليها، حاولوا يقلصون سلطتها ويدخلون في قراراتها، يقول أنت حرمة إيش عرفت أنتي حرمة حرمة ما تعرفين حرمة، بعد ما لحقوا على الحين يقولون ضلع وما ضلع وما أدري شو. وحتى في حياتها الزوجية صارت قضية سياسية ما تسوى عليها وعليها، وتم الضغط عليها باتجاه زواجها من الأمير، واحد أمير قررت تزوجها، ضغطوا عليها وتزوجته، لكن الزواج فشل فشل ذريع، لأنه مو بهي اللي اختارته، الشعب مختاره. حرمة انتش عرفتش، مسكينة بهدلوها. المصادر التاريخية الجورجية يقولون أن هذا سلوك سيء، وتمار في النهاية سوت شيء وايد جريء في عصرها، أنهت الزواج لا وطرشت زوجها برا البلد، لأنه هو أصلا ما كان من جورجيا، كان من روسيا. قلت يلا يلا يلا شيل أغراضك روح بيتكم. لكن الزوج السابق ما تقبل الموضوع، حس إنه الأنفة ما أدري صار فيه، كان يقوم يرجع لها ومعاه مجموعة من النبلاء المتمردين، وقرر إنه يسوي حرب علشان ينتزع العرش منها. تخيلوا زوجها السابق رجع لها عقب ما طلقته، كان يرجع لها بجيش، قال أنا راوج طلقيني. لكن لا، قوات الملكة تمار هزمت هالتمرد، وتم العفو عن عدد من المشاركين، وقالوا أن خرج من المشهد السياسي الجورجي في النهاية هذا الريال. بعدها قامت تزوجها تمار من أمير، وهني بدت أقوى مراحل تاريخ جورجيا، يعني من الآخر رجل يرفع امرأة ورجل يكسر امرأة، كذلك الرجال امرأة ترفعه وامرأة طيحه. وفي عهدها دخلت البلاد شيء يسمى العصر الذهبي الجورجي، صار حصلت الريل الصح، انتصارات عسكرية، نفوذ سياسي، ازدهار ثقافة، أدب، عمارة، صارت أبت على وش الدنيا جورجيا. ومن أشهر الانتصارات في عهدها معارك كبيرة، ومنها معركة اسمها شمخور عام 1195، وبداية القرن الثالث عشر عززت مكانة المملكة، وصار لها يعني تشق وتملح الملكة، وكل حد يسمع كلامها لأن أم الخطط والدواهي. لكن تمار ما بقت في ذاكرة الجورجيين بسبب الحروب، لا، في زمنها ازدهر الأدب الجورجي، وظهر العمل الشهير الفارس في جلد النمر للشاعر اللي اسمه شوتا روستافيلي، واللي أصبح من أعظم الأعمال الأدبية في الثقافة الجورجية، ويرتبط عصره ارتباط وثيق ببلاط تمار، هذه الملكة اللي كشختهم سنعتهم سوتهم شزينهم. والحين نوصل حق الجزء اللي فيه سسبنس وإثارة، وين قبر الملكة تمار؟ هني عاد تبدأ القصص. المصادر التاريخية يربطون دفنها بمكان اسمه جيلاتي قرب منطقة يعني، لكن مكان قبرها المحدد إلى الآن لم يحسم، ومع مرور الزمن ظهرت حول وفاتها ودفنها أساطير وايد كثيرة. ومن أشهر الروايات الشعبية عن هذه ملكة الملوك تمار مكان قبرها إن أخفوه عمدا علشان ما يوصل للأعداء، شيبون فيها بعد توفت الله يرحمها. وضخمت الحكاية أكثر، فصارت بعض الأساطير تقول أن أكثر من موكب
طلع بعد وفاتها وكان واحد يحمل نعش عشان ما يعرفون إذا هذا في جسدها الحقيقي والثاني بعد نعش، فيعني يابوا توابيت يمكن عدة موكب، خلنا نقول 15 موكب، كل موكب حاطين فيه نعش فيك مش صدقي ويمكن يكون خالي بس علشان أنه يموهون لحد يعرف وين مكانها. هل هذا حقيقة ولا لا؟ ما في أشياء مؤكدة، لكنها واحدة من الحكايات اللي خلت موت تمار غامض مع أن حكومة استثنائي والشعب والدنيا كلهم يحبونها. عشان كذي بعد 8 قرون تمار بالنسبة للجورجيين مو مجرد اسم كتاب بالتاريخ، هي الحرمة اللي استلمت مملكة وسط اعتراضات والصراعات وتركتها عقب ما راحت أقوى الدول في العالم. ومن هني نفهم ليش يسمونها ويسمون حكمها العصر الذهبي حق جورجيا. فتخيلوا حرمة في القرن 12 النبلاء يشككون في قدرتها على الحكم، وزواجها الأول يتحول لأزمة سياسية، وزوجها السابق يرجع ضدها ويسوي لها حرب وحركات، وفي النهاية يتم اسمها يصدح في سماء المملكة. فأنتوا شو تحسون، القوة تولد مع الإنسان ولا الظروف الصعبة هي اللي تصنع البني آدم؟ شو رأيكم بأمانة؟ أنا أشوف أن القوة ما تنولد مع الإنسان، الإنسان بطبعه يعني بسيط وضعيف وحنون وقلبه طيب وما يعرف هذه المكائد، لكن مع مرور الوقت ومع التخبطات اللي يصير في حياتك وال خلنا نقول المواقف اللي تربيك من جديد والدنيا كيف تربيك، هني أنت تقوى بسبب الظروف الصعبة اللي تصنع منك قائد كبير. هذا وجهة نظري، أنتوا شو تشوفون؟ أبغي أعرف هل فعلا أنتوا من الناس اللي تشوفون أن القوة تولد مع الإنسان ولا الظروف الصعبة هي اللي تصنع منه قائد؟ ها وينكم؟ آت إمارات فيم راديو، عبر التيك توك أترياكم، فاصل وراجعين.

استمتعوا بصيف مليء بالمغامرات في ريم مول حتى 30 من أغسطس. أنفقوا 200 درهم في ريم مول واحصلوا على جواز المغامرات مجاناً. استمتعوا بدخول منطقة التحديات التفاعلية والأنشطة الممتعة واجمعوا الأختام. استفيدوا من العروض الحصرية لدى وجهات الترفيه المشاركة وادخلوا السحب على الجوائز واصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول. dot AE.

ويلا نروح لأجمل الأماكن. تتوقعون وين؟ مكان أعتقد كلنا متحمسين أن نجربه، لأنه في ناس وايد وايد في خاطرهم يعيشون التجربة. خلونا نروح المطعم، ما بيواعه عقب اللف كله. المطاعم هناك والأكل الجورجي أعتقد من الأماكن اللي لازم لازم لازم تجربها. في أول أكلة اسمها الخاتشابوري، وهي تعتبر من أشهر الأكلات الجورجية، خبز محشي بجبن، لكن أشهر نسخة هو الخاتشابوري اللي اسمه أجاريان. إيه، على شكل قارب وبنصه جبن وبيضة وزبدة، وشكل القارب مرتبط بمنطقة أدغار اللي هو منطقة ساحلية، فيسوون قارب عليها. طريقة كلها أنك أنت تخلط البيض والزبدة والجبن مع بعض، وبعدين تقطع أطراف الخبز وتغمس في الوسط كنا صحن يعني. وفي أكلة لذيذة بعد اسمها الخنكالي، إذا شفتوا قطعة عين كبيرة وملفوفة مثل تشيز كأنها دامبلينج، أوكي؟ هذا الخنكالي، داخلها عادة لحم متبل وعصارة، ولها طريقة أكل، تمسكها من الرأس الصغير الموجود من فوق وتعض جزء صغير، وبعدين تشرب العصارة اللي بداخلها صوص يعني، وبعدين تاكل باجي. والجزء العلوي السميك كثير من الناس يتركونه وين في الطبق، يعني بالنهاية ممكن تاكل كم من حبة وتشبع لأن العينين وايد ثقيل. ومعروفين الجورجيين ترى مشهورين باللحم، فهناك انت تاكل مشاوي ولحم والدنيا لين تقول بس. وفعلا من الأشياء اللذيذة عندهم هي اللحوم الجورجية، ذبحة عليها

منو من الناس اللي جرب الأكل الجورجي؟ شكله نفس الدامبلينج ترى. وفي دياي اسمه دياي قرية شكميري، هذا طبق وايد ممتاز، له قصة لأن اسمه مأخوذ من قرية اسمها شكميري، موجودة قرية جبلية في منطقة راتشا. دياي محمر يقدمونه بصلصة قوية من الثوم، واليوم موجود نسخ منه كثير حاطين فيه حليب وكريمة، وتقدرون يعني تجربونه في القرى اللي في جبال جورجيا، خصوصا هذه المناطق اللي عدد سكانها قليل، فالمطاعم اللي هناك ممكن يسوون لك تجارب جميلة من أطباق الدياي بالثوم اللي هم يجربونه. وهذا بعد يوضح أحيانا أن طبق محلي بسيط يحمل اسم قرية وينتشر حول العالم. وطبعا في سويت عندهم يمكن أول مرة تشوفونه معلق بالأسواق تقولون شو هالشموع نقانق، هذه أصلا حلوة جورجية يتم تعليق حبات يوز أو مكسرات بخيط، وبعدين يغمسونها كم من مرة بخليط مكثف يعتمد على عصير عنب ودقيق، وبعدها تجف تصير كأنها حلاوة. والحلو في الموضوع بعد أن هذا النوع من الطعام مكسرات عنب مركز، وممكن أنك أنت تحملها معك وتخزنها لفترة طويلة، فهالنوع من الحلويات مكودة مثل يعني الفاكهة المجففة اللي نحن ناكلها. وأما للناس اللي تحب الخضروات فشرايح باذنجان مقلية ومشوية تلف حول خلطة من يوز وثوم وعشاب وتوابل وتزين بالرمان، هذه من أشهر الأكلات يسمونها بادريجاني يعني باذنجان. وطبعا لما يشون هناك في جورجيا اسمه متسفادي، دايما سياخ اللحم المشوي تكون مرتبطة بالجورجيين بالتجمعات والولايم والطبيعة. والأجمل أن عندهم ثقافة اسمها سوبرا، وهي المائدة الجورجية التقليدية الكبيرة. السوبرا مش بس عزيمة، في شخص اسمه تمادة يكون قائد المكان وقائد المائدة، يتناوب الحضور على الحديث والقصص، يعني مثل هو الرئيس على المائدة، فأنت البقبوس أنت تقعد تسولف عن أي شيء يخصك لأنك أنت مسوي متسفادي اللي هو الشواء الخارجي. وهذا أكثر شيء في وقت الشتاء يحبون يأكلون اللحم المشوي الجورجيين. أنت يلي رحت جورجيا شو أكثر أكلة حسيت أنك أنت حاب أنك تجربها في جورجيا، ولما جربتها ما خاب ظنك، فعلا فعلا فعلا استمتعت، شو هي الأكلة؟ أترياكم على آت إمارات إف إم راديو عبر التيك توك، أو اللي يبغي يدق علينا 600-551-212 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00971-655-1234.

من دولة إلى دولة ومن قصة إلى قصة نعيش أجواء السفر ونكتشف أسرار العالم.

0: إمارات إف إم تسمع وكأنك ترى.
1: هي تحب وتحب ترضيك، تحبها عيال ثبتها إمارات إف إم.
2: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات إف إم. دقات الساعة برعاية
3: تو إكس إل هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
4: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة اليوم الدولي للشباب: نؤكد ثقتنا بشباب الإمارات واعتزازنا بدورهم المحوري وإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة تنمية الوطن وتعزيز مكانته وريادته العالمية. الشباب هم صناع المستقبل ورواد الابتكار، والاستثمار في طاقاتهم وتمكينهم هو استثمار في نهضة الأوطان وتقدم المجتمعات وازدهارها. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في اليوم العالمي للشباب: نجدد ثقتنا بالثروة الأغلى والأمل الأكبر لوطننا. وأضاف سموه: اليوم يقود شبابنا أعظم المشاريع العلمية والاقتصادية والتكنولوجية، طاقاتهم هي محركنا الأول نحو القمة، واستثمارنا فيهم وتمكينهم سيظل أولوية وطنية ومنهج عمل مستمر. قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة: أبناء وبنات الإمارات، الفرص أمامكم كبيرة، ومعكم وطن يؤمن بقدراتكم ويثق بطموحاتكم. خوضوا تجاربكم وتعلموا من كل خطوة، واجعلوا من أفكاركم عملا وإنجازا. وفي اليوم الدولي للشباب نفخر بكم وبما تحملونه من إرادة وطموح، ونثق بأنكم ستواصلون كتابة فصول جديدة من قصة نجاح الإمارات. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 470 منحة دراسية للطلبة من مختلف دول العالم للالتحاق بالجامعة القاسمية خلال العام الأكاديمي 2026-2027. ختام الموجز المحلي قدمته لكم حنان الخليفي، إلى اللقاء.
5: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومزرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.

كومزار أسيغ يطلق تخفيضات شاملة على جميع أقسام المتجر بخصومات تتراوح ما بين 30% إلى 80%. سمعتوا هالشيء بشكل صح، التخفيضات الكبيرة في هومزار أس تمنحكم خصومات من 30% إلى 80% على جميع أنحاء الأغراض الموجودة في المتجر. نتكلم على السرة والكنبات، الأرائك وأطقم غرف الطعام.

الطعام، الاكسسوارات، كل ما تحتاجونه لديكور المنزل مع توفير حقيقي على مختلف المنتجات. لا تفوتون هذه الفرصة وتوجهوا إلى أقرب فرع لهومز آر آس.

طبعا ما في أجمل من أن البني آدم يعيش العادات والتقاليد اللي تخص البلد اللي زايرها.

خلوني أقول لكم عن عادات وتقاليد الجورجيين المعروفين بقوة ارتباطهم بالعائلة والضيافة. ترى نفس طريقة تعرفون شو نفس سيسيليا نفس الصقليين في إيطاليا. شي وايد وايد الفاميليا عندهم بيك ديل. أيام قبل خصوصا في المناطق الريفية كان رأي العائلة وايد مهم في أن الواحد يختار شريك الحياة، وكانت الزيجات مرتبطة أحيانا بعلاقات العائلة والمكان الاجتماعية، يعني ما راح تتزوج إلا اللي يدتك ويدك يعرفونهم. أما اليوم طبعا الشباب يختارون يتعرفون بصورة طبيعية خصوصا في تبليسي لأنها صارت مدينة كبيرة، وموافقة العائلة واحترامها ما زالوا مهمين ثقافيا في سالفة الزواج في تبليسي. وفي الأعراس التقليدية ما يعني ما في مجال تتخيل حفلة صغيرة وخلصنا، لا الجورجيين يحبون يسوون موائد شكبرها. وهني تظهر السبرة. السبرة هي الوليمة الجورجية الشهيرة، طاولة طويلة مليانة أكل، أهل أصدقاء وفيها شخصية مهمة اسمها التمادة، وهو مايسترو الطاولة اللي ما حد يعلى عليه، البيج بوس، هو اللي يقول صبوا لي فيمتو صبوا لي لبن، هو اللي يقود الناخب والخطبة ويتكلم ويخطب فيهم يعطي نصايح. لكن الموضوع مش مجرد يعني سلام وكذا ويسولف، لا ممكن يبدأ عن الحب، بعدين على الوالدين، بعدين يتكلم على الأجداد، بعدين الوطن، بعدين على الناس المتوفين، بعدين يتكلم على المعاريس. فهم هناك مرتبطين أن عندهم ريال الكبير بالعمر يحبون يسمعوا رأيه. يعني إذا التمادة عندهم يعني موهبة في الكلام، العشاء ممكن يتحول إلى إذاعة نفسنا. والغنى والرقص عنصر وايد مهم في عاداتهم وتقاليدهم. من أجمل مشاهد الرقص الجورجي، الريايل يسوون حركات قوية وسريعة كأن دبكة ما أدري كيف، والحريم يرقصون رقصات تقليدية اللي تتحرك بهدوء وانسيابية كأنها قاعدة تزحلق من على الأرض. يمكن شفتوا بعض الفيديوهات. وفي ثقافة الزواج القديمة في حكايات عن أن قبل يخطفون العروسة، لكن مهم جدا نقول أن هي ممارسة تاريخية مثيرة للجدل ما بين عادة رومانسية أن الشخص اللي يبي يتزوج واحدة يخطفها أيام قبل العصور الوسطى في جورجيا، والزواج يعني الآن يرى أنه ما يصير يسوون كذي وهذا شيء يعتبر إكراه، ولكن القصص الشعبية دائما تجمل الأشياء فيقول الله فلان خطفها وتزوجها. وطبعا من يوم ينولد الطفل العائلة كلها في جورجيا لها خص في هالياهل، لا على بالك بتربي بروحك. فشي يصير تاريخيا كان المولود حدث للعائلة الممتدة كلها خصوصا في القرية، من أهم المناسبات عند العوائل اللي من ديانات أخرى مسيحية كانت أو غيرها، لهم عادات تقاليد دينية خاصة فيهم، ولكن الأسماء عندهم لها حضور قوي. يعني في أسماء متداولة ما تغير، ها مثل الياهل ممكن يسمونه جورجي، جورجي يكون في القرية 59 واحد اسمه جورجي، ولازم يسمون نينو، ولازم يسمون تمار، تمار على اسم ملكة الملوك. وأحيانا يرتبطون مثلا بقديسين أو أحد كان في التاريخ، يعني يحبونهم تشي سوال في التاريخ. من الأشياء اللافتة عندهم دور اليدة، أقوى دور في العائلة هي اليدة. اليدة مش مجرد شخص يزور الطفل وخلاص يا حليلة ولد ولدي وما أدري ولد بنت عمة لا لا، تعطي نصايح لازم يسوونه، تربي وتوكل وتعرف التفاصيل، خصوصا إذا كان أول حفيد في العائلة. يا الله، يعني تخيلوا مثلا الأم تقول دكتور قال لي شيء ما أقدر أعطي كذا، فيتقولها قبل 100 سنة كنا احنا نعطي، فأنت بتسمعين كلامي بتعطين، لأن دور اليدة يمشي على القوى والشعوب وعلى أي حد حتى الدكاترة. إذا دخلت بيت جورجي ترى أنت ضيف له قيمة. من الأشياء الثقافية الجورجية هي حسن الضيافة عندهم. عندهم مفهوم قديم بأن الضيف لا مكانة خاصة، أوكي، ولا ضيافة، يعني
ضيافة راقية، عشان إذا دخلت بيت تقليدي ممكن تتحول الزيارة البسيطة لين سفرة أكل كاملة. تقول لهم والله توني متغدي، ويقول لك خات شبوري، خنكالي، جبن، خبز، أطباق ثانية، ما يخلي لك طبق يعتب عليك، وانت تقول اوكي خلاص شبع. الأبو يقول يبو زيادة يبو زيادة. العائلة عندهم مهمة، والاحترام عند الكبير وايد واضحة، خصوصا في الأجيال الأكبر سن في المناطق المحافظة. هم ترى وايد يخافون من العين والحسد، وممكن تلقون ممارسات شعبية عشان وانا تحمي اليهال وتحمي العروس وما أدري شو من الحسد والعين ومن هالكلام. معتقداتهم دائما مرتبطة بالأشياء اليومية، مثلا في خرافة عندهم في منطقة مناطق معينة أن الصفير داخل المنزل يجلب سوء الحظ والفقر، فما يرضون حد يصفر في البيت. يعني تدخل بيت واحد تبدأ تصفر ممكن يطالعك بنظرة ويقولك حبيبي لا تصفر طلع برا. ومن المعتقدات الشعبية أنك تقعد للحظات قبل السفر، هذا الشيء يجلب لك رحلة أكثر أمان. فأنت لما بتروح تركب على الطيارة لا تقعد تسوي عمرك أنه مو مهتم في الطيارة، بعدين تلقى العائلة جاهزة حطوا شنطتك، عقب يعطونك الإذن كنت تقوم، يعني أنت تسوي نفسك مالك خلق تسافر، إنه وأن هالحركة تجيب لك أمان. وهذه العادة موجودة أيضا في ثقافات مجاورة، خصوصا اللي يعني لهم ضلع في الجورجيين. والمكنسة عندهم قصتها سالفة. من الخرافات القديمة المنتشرة في جورجيا ومناطق أوروبا الشرقية أنها تتعلق بأنك أنت ما يصير تخم، الخم والحظ دير بالك مشبوكين ببعض. يتجنب بعض الناس أن يكنسون البيت مباشرة بعد ما يطلع الشخص في رحلة، وكأنك أنت تكنس أثره فيجيب له سوء الحظ فما يعرف يرجع بيتهم. خلاص في لوكيشن الحين. واليوم كثير من الشباب ممكن يسمعونها من اليدات أكثر مما يطبقونها، ولكن عندهم ما يصير واحد طلع عقبها يكنسون من عقبه، لا فال سيء. فإذا أنت من الناس اللي تحس أن هذه خرافاتهم مضحكة إلى حد ما وتونس وتحب أنك أنت تطبقها، why not؟ أنا أخذ فاصل وراجعين.

موسم السفر، ومع الفريج نسافر لدول العالم ونتعرف على ثقافاتها وعاداتها وأشهر معالمها. الفريج

اي والله عاد ذكروني امس حلمانة ديناصور مو بتنين يبا يدش بيتنا. والله امس كنت حلمانة من كثر ما اقول قصص، هلكت وانا اقول قصص عن التنانين واللي ما ادري شو. خلوني اقول لكم هالقصة اليوم الحين دا منا الفلكلور ال يعني الجورجي ما يخلي من يعني من هالسوالف، فيهم عندهم اكشن.

التنين موجود في الأساطير والفلكلور الجورجي، وعنده منه مادة حلوة إن الواحد ممكن يتكلم فيه. أشهر كائن قريب من التنين يسمونه جفيليشابي. جفيليشابي إن شاء الله يطلع صح، خاف يزعل منه الحين التنين. الاسم مرتبط بفكرة الحنيش، تنين ضخم. في الحكايات الجورجية القديمة يظهر كمخلوق هائل ومخيف، وأحيانا يكون عنده كم راس. تخيلوا جورجيا قبل مئات السنين في قرية صغيرة في جبال قوقاز، فيها غابات وأيد كثيفة، كهوف ما حد يعرف وين تنتهي. في الليل ما في إنارة ولا في شوارع مثل اليوم. هني ظهرت حكاية جفيليشابي. كانوا يتخيلون تنين أو حنيش كبير، في بعض الروايات لأكثر من رأس، ويعيش بعيد عن البشر.

أدري إذا هذا صوته، بس تقريبا نفس شيء زيغ يعني تنين. ها عرفتوا الحركة؟ إيه معصب. لكن أكثر شيء مخيف في بعض الحكايات هو أن هالتنين يرتبط بالماي. التنين يسيطر على نبع أو مصدر ماي ويمنع الناس منه، وكأن حياة القرية كلها صارت تحت رحمته. محتكر عرفتوا؟ لاقي له يعني مكان نبع ولا بحيرة، وقال هذه مالته ويلا اللي بيجرب يا ويله. طبعا وهالوقت لازم في حد يصير بطل. كيف بطل؟ انه يرزب ويها ويقعد يدحر التنين علشان ياخذ النبع ويخليها للقرية العطاشة، صح؟ طبعا هالنمط يتغير وايد بالحكايات الجورجية. وحش يحتكر الماي وبطل يهزمه عشان ترجع الحياة للأرض. نموت على الأكشن والإثارة. والأغرب أن هالتنين في المخيلة الجورجية مو دائما نفس التنين الأوروبي اللي احنا نعرفه، جناحين ويطلع نار وحركات وعنده ضرسين قدام. لا لا، التنين الجورجي قريب من أفعى كبيرة خارقة للطبيعة. هي والله أحمد لازم يشربون ماي، عطاشة لك ويترجونا، عطنا قلاص مطايع معاند التنين. عد الرمز الجميل ليش الماي؟ لأن بالنسبة للمجتمعات الزراعية القديمة اللي سيطر عليها الماي يعني يعتبر الحياة كلها، فلما يهزم البطل التنين ويحرر النبع ولا البحيرة، القصة مو بس أن يقتل الوحش، لكن مثل الخير يرجع للناس. اللي ضحك عاد لما التنين حين محتكر حتى طشت ما يعطيهم يحط لهم ماي، ليش النحيس ماخذ الينابيع ومخلي أهل القرية بدون هذا بدون ماي وحالتهم حالة عطاشة لكوا وميتين حتى ما يقدرون يشربون عصير برتقال. هي عاد بطل أسطوري جورجي، هذا هو البطل المغوار اللي عنده سيف بتار يطعن التنين. اسمه أميراني، خوش ولد. هذا كان موجود في قصة جبل كازبك. يتكلم عن مواجهات تجاه المخلوقات الغريبة، يعني هو شغلته أعتقد شغلته الشغلة شو، إنه وين ما في تنين مخلوق غريب

واحد شي محتكر جو، هذا البطل اللي يخرب الجو عليه. هي أفعى، تنانين، دراغون، ديناصور، هو قاعد بالمرصاد، هو وظيفته يعني الجوب تايتل مالته أنه قاهر التنانين والديناصورات، يعني هاي جوب تايتل أيام قبل. لكن مهم أن هذه الأساطير هي في الكلور قديم، مو معناته أن الجورجيين اليوم على بالهم أن التنين صدقي. أنا عن نفسي حس أنه صدقي، والله يعني كيف فكر الإنسان بهالشكل؟ هي يدخل بالوقت المناسب، يعني أنت الحين قاعد في الحوش في بيتك، قاعد ما درويلاتك تتشمس سولف ويا أحفادك، وهي فجأة دخل تنين من الباب. الحين تنين داحرك أنت، هذا قفشاني ما أدري شو اسمه، خاشوق ما whatever. لحظة لازم نعرف اسمه، شو اسمه نسيت اسمه، قفلي شابي. المهم التنين يا داحرك انت الحين قاعد في البيت، الو فلان البطل المغوار تعال عندنا تنين. اي هو بربطة المعلم يخلص على موضوع التنين. هي هي وهذا هو شغلته، يعني هاي الجوب تايتل ماله. ف يمكن اليوم نحن ندخل جبال القوقاز ونشوفها مجرد طبيعة جميلة، لكن تخيلوا الإنسان اللي عاش هناك قبل 1000 سنة يسمع صوت الماي داخل كهوف، يشوف ضباب، يشوف أشياء سوالف، ترى حتى الدياية مالتهم يمكن قبل غير. بالنسبة لنا فكرة التنين الضخم كله يعني بين الجبال، عرفتوا حركات؟ اشتراك أن غابات البلقان خطيرة، هي صح قالوا عنها وايد خطيرة، ما يروح لها الفارس المغوار، تفارس سير. لو كنتوا مكان أهل القرية والتنين مسيطر الحين على مصدر الماي، بحيرة عندك ولا شلال، التنين قاعد حاطري عريل ويقول يلا اللي يجرب في خير، شو تسوي؟ تحين تنين يالس لك مو بطايع، يعطيك قلاص ماي، قاطع عنك المؤونة، تواجهه تصير فارس مغوار ولا تقول لا أبويا إن شاء الله ما شربته أتم على لبن ولا عصير فواكه كوكتيل طبقات، يعني أي شيء ما أدري مثلا يعني. المهم إنه هي شو بتسوون، بتداحرونه ولا لا؟ لأن مو كل حد يقدر يحط راسه براس تنين، تنين هذا مو بلعبة. أبا أشوف قوتكم حين تنين محتكر مصدر الماي اللي تشربون منه، والأخ مبطايع يفتش ويقول اللي جرب ويجيب قلاصة ولا يجيب حتى شو طشت يا ويله، شو تسوون؟ أتري تواصلكم مستمعينا عبر أثير إمارات FM على الموجة الصح. يا مرحبا الساعة، هذه أغنية هداء من الأغاني القريبة على قلبي لجميع مستمعي إمارات FM.

0: This is a final boarding call.
1: فالصيف من شوارع المدن العالمية إلى القرى الساحرة، نكتشف ويا بعض أجمل وجهات السفر في برنامج الفريج.

0: وهني يا جماعة الآن نقلع معاكم، نستعد للإقلاع ونقول لجورجيا إلى لقاء مو بوداع. اليوم خذتنا جورجيا في رحلة غريبة وجميلة، مشينا في شوارع تبليسي وطلعنا بين جبال قوقاز لين وصلنا كازبيجي، وقفنا صوب جبل كازبك، المكان اللي اختلطت بين الأسطورة واختلط معاه بين أشياء كثيرة. رجعنا قرون لين ورا، عشنا قصة ملكة تمار، المرة اللي وقفت أمام صراعات وتحديات صار عهدها واحد من أزهى عصور جورجيا. دخلنا مطبخهم، دخلنا عرسهم، وبعدين يوم قلنا خلاص عرفنا جورجيا طلعت لنا العمالقة والتنانين والأشياء، بس نحن ما نخاف. هذا يمكن سر جورجيا الحقيقي، بلد صغير على الخريطة لكن كل ما دخلتوا فيه أعمق بكثير. ناس اكتشفوا ورا كل جبل قصة. جورجيا مو بس مكان نروح له عشان الطبيعة والبرد والصور الجميلة، سيلفي حلو بعد. جورجيا بلد ينحكى، والحين مسكر جواز سفر، نربط الحزمة ونترك جبال القوقاز ورانا. لكن السؤال بعد كل اللي سمعتوه اليوم، لو أعطيتكم تذكرة سفر لجورجيا باكر، منو أول شخص بتاخذه وياك؟ نلتقي على خير والله يحفظكم.
1: هذا البرنامج برعاية
2: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

روق بالك واستعد. انت على الموج الصح. إمارات FM.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.

0: الأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا ما اكثر في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير،
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

تدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة واستمتع.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بتصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

الوقت اللي بتفرد على نفسك. عبر أثير إمارات FM.

0: الله أحب أسمعها.
1: أحبك وين ما كنتي.
0: إمارات FM.
2: جديد إمارات FM. غلاك كلمات وألحان وغناء حمد الجابري.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة اليوم الدولي للشباب: نؤكد ثقتنا بشباب الإمارات واعتزازنا بدورهم المحوري وإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة تنمية الوطن وتعزيز مكانته وريادته العالمية. الشباب هم صناع المستقبل ورواد الابتكار، والاستثمار في طاقاتهم وتمكينهم هو استثمار في نهضة الأوطان وتقدم المجتمعات وازدهارها. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: في اليوم العالمي للشباب نجدد ثقتنا بالثروة الأغلى والأمل الأكبر لوطننا. وأضاف سموه: اليوم يقود شبابنا أعظم المشاريع العلمية والاقتصادية والتكنولوجية، طاقاتهم هي محركنا الأول نحو القمة، واستثمارنا فيهم وتمكينهم سيظل أولوية وطنية ومنهج عمل مستمر. قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة: أبناء وبنات الإمارات، الفرص أمامكم كبيرة، ومعكم وطن يؤمن بقدراتكم ويثق بطموحاتكم. خوضوا تجاربكم وتعلموا من كل خطوة، واجعلوا من أفكاركم عملا وإنجازا. وفي اليوم الدولي للشباب نفخر بكم وبما تحملونه من إرادة وطموح، ونثق بأنكم ستواصلون كتابة فصول جديدة من قصة نجاح الإمارات. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 470 منحة دراسية للطلبة من مختلف دول العالم للالتحاق بالجامعة القاسمية خلال العام الأكاديمي 2026-2027. ختام الموجز المحلي قدمته لكم حنان الخليفي، إلى اللقاء.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
5: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
6: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمدة سنة بحد اقصى 100,000 درهم، والمفاجآت ما انتهت بعد. استمتع ايضا بتنزيلات من 30% لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.
7: شكل جديد لبرامجنا المنوعة، تابعنا على إمارات FM.
8: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
9: أوكي. 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
8: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر، من الاثنين لين الخميس.
9: أوكي.
10: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
8: كليك.
9: أوكي.

الحين عبر أثير إمارات FM الإذاعة الأجمل والأكمل. ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم كليك، وليكم طبعا من الأثنين للخميس، يعني باقي حلقة واحدة بس على نهاية الأسبوع. إياكم الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 8، ثلاث ساعات متواصلة طبعا من المواضيع والسوالف الشيقة طبعا، والأهم طبعا أن يكون تفاعلكم قوي جدا كالعادة، ومثل العادة ومثل ما أنتوا معودين. أيضا أرحب بكل إخواني وخواتي على تطبيق التيك توك اللي انضموا لنا، ما شاء الله اليوم الكل مسوي تسجيل حضور من وقت. تحياتنا لفاطمة الزعابي وأحمد عبد الله صالح والشيخة أيضا وباقي الأصدقاء. تحياتي أيضا لعبد العزيز وجت سفن وبنت أبوها، منورين جميعا. طبعا مثل العادة قبل ما نبدأ، أول شيء شو المعنوية اليوم؟ شو الأجواء؟ عوشة المنصوري تحياتي لك، منورة أختي. أبا أعرف كيف النفسية اليوم أهم شيء، لأن مجهز لكم مواضيع يعني شيقة ولا تقل أهمية طبعا عن المواضيع البارحة، وبعدنا مكملين. اللي حضروا البارحة حلقة المنتاليتي، الموضوع بعده ما خلص ترى. نرحب في الجميع، يلا خلونا نروح نسمع أغنية كذي ونرجع، وهذا كليك ونقولكم مرحبا الساعة.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ونرحب فيكم من جديد. يا سلام، لا لا اليوم الطاقة، اليوم أحس فيه طاقة جميلة جدا، بما أن هذه آخر حلقة لي في هالأسبوع. باكر إن شاء الله بيكون معانا أو بيكون معاكم الزميل المبدع والمتألق دائما وأبدا، طبعا عبد الله المقبالي، أبو سلام نوجه له تحية. فاليوم يعني أنا الحلقة الأخيرة لهذا الأسبوع. مستمعينا، مثل ما عودناكم دائما نبدأ ونستهل برنامجنا بفقرة الشرايك. واليوم ومثل ما نقول دائما بأن الكل عنده رأي، وكل رأي له قصة وتجربة وله وجهة نظر تستحق أنها تنسمع، مو بشرط دوم نكون متفقين، ولكن الأكيد أن كل واحد فينا يشوف الحياة بطريقته ويعيش المواقف بمنظوره. فاطمة الزعابي تقول بسير أحل المشكلة وبرجع. درب السلامة. طبعا البارحة فتحنا ملف مهم جدا، كنا نتكلم عن العقلية أو بين قوسين المنتاليتي، وإن كيف الواحد يعني كيف الواحد أو يعني يفكر خلنا نقول، وكيف الإنسان يتعامل مع البرمجة الداخلية اللي هي تحدد نجاحه، يعني نجاحه من العدم ونجاحه أو فشله. أيضا عطينا مثال البارحة، مثال حي يمكن عن النجم العربي المصري محمد صلاح، طبعا نوجه له كل التحية ونتمنى له التوفيق في مسيرته القادمة مع نادي طرابزون سبور التركي. فكنا نتكلم عن هذه الفكرة، طبعا اللي سمعوني بيعرفون أنا عن شو يالس أتكلم، ولكن اليوم بنكمل نفس المسار ولكن من زاوية مختلفة، زاوية نفسية وسايكولوجية أعمق بكثير، زاوية يمكن اليوم تغير نظرة البعض للحياة كلها أصلا، يعني تخلي الواحد اليوم بعد ما نتعمق في هذا الموضوع يقعد كذي بينه وبين نفسه، يعيد حساباته ويقول فعلا هل أنا يعني البارحة مثلا كنا نتكلم عن المنتاليتي وعن طريقة التفكير، وأن كيف الإنسان ممكن إذا غير من طريقة تفكيره للأشياء، للمشاكل، للتحديات، ممكن أنه يروح إلى ليفل ثاني، ينقل نفسه نقلة نوعية، يعيش ليفل مختلف، يعيش كواليتي مختلفة في هذه الحياة. فاليوم بتكلم عن كتاب هز العالم خلنا نقول في السنوات الأخيرة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير خلكم معنا.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 53900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة، احجزها الآن 02-34-48.
2: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة، احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام، للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.

0: القصة
1: كليك في الصيف
2: أجواء فعاليات أكلات ومشروبات صيفية كل اللي تحتاجه في مكان واحد
3: مرحبا فيكم مستمعين من جديد ومكملين في برنامجنا وبرنامجكم كليك. وفي أولى الفقرات كنا نتكلم قبل شوي أو في افتتاحية الفقرة كنت أقول أن البارحة فتحنا ملف العقلية والمنتاليتي كنا نتكلم أن كيف الواحد طريقة تفكيره أو الطريقة اللي يشوف فيها الأشياء إنزين أو إذا غير من تفكيره أصلا انه ممكن هو في بشكل عام في الحياة هذا الشيء اللي يحدد نجاحه من فشله. وعطينا أمثلة كثيرة ولكن اليوم مثل ما قلت بنكمل في نفس المسار بس من زاوية أخرى، زاوية نفسية سيكولوجية أعمق يمكن أكثر بكثير من البارحة، زاوية يمكن تغير نظرتكم للحياة بشكل مختلف. طبعا كنت أتكلم قبل شوي عن كتاب خلنا نقول يعني سوى ضجة في السنوات الأخيرة. خلنا نشوف أحمد يقول لا ترضى بالأمر السلبي من نزول لصعود، هذا اسم الكتاب؟ لا. تحياتي يا زينة برشا زهرة الخليج، أيضا تحياتي يا

محمد. رانيا تقول Atomic Habits. لا Money Psychology. لا أنا راح أقول اسمه بالعربي. طبعا الكتاب هو كتاب فن اللامبالاة للكاتب العالمي مارك مانسون. طبعا الكتاب هذا يعني هو فن اللامبالاة, ويمكن على فكرة عشان أقولكم كيف أن المواضيع مرتبطة, أو الموضوع موضوع اليوم موضوع الحلقة مرتبط بموضوع المنتاليتي اللي تكلمت عنه البارحة. وعلى فكرة الموضوع لم يأتي يعني محض الصدفة, لأن أنا ربطت يمكن البارحة الموضوع بالنجم العربي أو الملك المصري محمد صلاح. وسبحان الله يمكن الكتاب هذا في الوطن العربي انشهر بسبب أن التقطت صورة للنجم محمد صلاح أنه كان يقرأ هذا الكتاب. فالكتاب وقتها لقى صدى كبير في طبعا في مصر أو في الوطن العربي. ويمكن هو بنسبة كبيرة خلنا نقول, ومحمد صلاح بنفسه قال هذا الشيء, أن الكتاب هذا ساعده, قال ساعدني منتلي, انزين ساعده أنه هو من داخله يغير طريقة تفكيره. فخلونا اليوم نغوص في هذا الكتاب بعض الشيء. أنا الصراحة يمكن قريت بس شيء بسيط منه, ولكن متحمس جدا أني أتعمق أكثر في هذا الكتاب, لأن الصراحة كل الشخصيات خلنا نقول السليبرتيز, الشخصيات المشهورة, الشخصيات العالمية, الشخصيات اللي فعلا ناجحة وكان لها أثر كبير في مجتمعها, كلهم تعمقوا في هذا الكتاب, أو خلنا نقول بشكل مبسط أكثر إن هم بدأوا يطبقون بعض الأشياء أو الأفكار اللي يطرحها هذا الكتاب. أحمد يقول أوكي, من نزول لصعود شلون تحول السلبيات إلى إيجابيات, أوكي بطريقة أنك أنت تغير تفكيرك. رانيا تقول موضوع جميل, وأنها بعدها ما قرت الكتاب. فهذا الكتاب يمكن يقول لك فن اللامبالاة. طبعا دائما إحنا نسمع يمكن أهلنا قبل أو الناس الكبيرة أو حتى في المدرسة لما كنا أحيانا مثلا أنت ما تحل الواجب فرضا, أو نسيت شيء أو كذا, أو يعني مثلا تحس أنك مهمل بعض الشيء, فيقول لك يا أخي أنت عندك فن, يعني أنت مش فن, يقول لك أنت عندك يا أخي لا مبالاة. يعني يوم الكل الواحد شيء كيرلس مش مهتم آخر همه, فدائما يقولون عنه أن أنت يعني ممكن يكون هذا الشيء لأن الشخص كسول أو مهمل. ولكن الكتاب هذا يمكن دائما يقول لك don't judge a book from its cover, لا تحكم على الكتاب من غلافه. فهذا الكتاب ما يدعونا للكسل ولا لعدم المسؤولية, بالعكس تماما. الفكرة يمكن هي الفكرة العميقة والخطيرة اللي فيه, تقول إن سر النجاح وراحة البال وتحقيق المستحيل يبدأ وين أو متى. خالد يقول أحس اللغة العربية حلوة مع الفكرة. تحياتي لك يا خالد. طبعا مثل ما كنا نقول أن الفكرة العميقة والخطيرة اللي في هذا الكتاب تقول أن سر النجاح وراحة البال وتحقيق خلنا نقول بما يسمى المستحيل. ودائما نقول أنه ما في شيء مستحيل, ولكن يبدأ يوم أنت, متى يبدأ؟ يوم أنت تخفف الاهتمام بالأشياء التافهة وتوقف عن رضاء الجميع. ودائما نقول رضاء الناس غاية لا تدرك, وتعرف بالضبط وين تحط طاقتك النفسية, حلو, وطاقتك المحدودة. لأن أحيانا الإنسان أوكي إذا قريت الاسم علام دبي يقول عندي فضول أعرف مضمون الكتاب. الحين قاعد أشرح, أنا بشرح بعض الأمور اللي في الكتاب. طبعا الكتاب كبير جدا, فيعني وفي محاور

0: فنرجع نقول ان اليوم سر او الفكرة الجميلة والعميقة في هذا الكتاب انه يقول لك ان سر النجاح وراحة البال وتحقيق المستحيل يبدون يوم انت تخفف الاهتمام بالاشياء. تحياتي يا 92 منورة. يوم تخفف الاهتمام بالاشياء التافهة. ولو نرجع ولو الواحد ما بقول لك الحين ارجع في الذاكرة اليوم اليوم اليوم كم واحد فينا ومن المستمعين اخواني وخواتي اللي يسمعوني الحين، كم منكم اليوم وحد منكم كان شاغل باله بموقف تافه ولا شيء تافه صار او قصة تافهة، ولا والله فلانة ما ردت علي، والله فلان سلمت عليه اليوم ورد علي السلام بطريقة يعني طريقة مش حلوة، ولا أنا فلان لازم أسوي له المدري شو، ولازم فلانة أجيب لها عشان ما تزعل أرضاء الناس. كل هذه الأشياء صدقوني لو إحنا نركز بس في حياتنا، إنزين نركز في تطوير ذاتنا، إحنا بنرتاح. والكتاب يحاول يقول لك إن كل هاي الأمور أي شيء يعني تافه فهو شيء تافه خلاص، شيء لحظة لحظة وعدت. فليش أنت تضيع طاقتك الجسدية طاقتك النفسية على شيء يعني رح يستهلك من طاقتك ومن وقتك؟ ويمكن أنت الإنسان في النهاية البشر أو الناس هم طاقات حلو، ففي واحد طاقته ممكن يعني عنده النفس الطويل هذا اللي يخليه مثلا يتحمل الناس اللي حواليه ويتحمل الهموم ويتحمل الأشياء يتحمل الأشياء التافهة ويحاول إنه يرضي فلان وعادي عنده. وفي ناس طاقتهم محدودة. تحياتي يا فاطمة، ويلكم باك، اسم البرنامج كليك على إمارات اف ام. طبعا فاطمة طبعا لأنها صديقة البرنامج فعشانها هذا مثل المدرس يوم يجيله الطالب المتميز إذا أول مرة تأخر عليه عادي يرجع يعيد الشرح من أول وديد عشانه. فاطمة كنا نتكلم عن اليوم في موضوع فقرة شرايك، عن هو موضوع مكمل لفقرة البارحة موضوع المنتاليتي، ولكن اليوم بنتكلم عن كتاب فن اللامبالاة للكاتب مارك مانسون. طبعا الكتاب هذا اللي هو أكيد أتوقع أنك قريتي، والفكرة اللي فيه طبعا تتكلم عن أن النجاح وراحة البال وتحقيق المستحيل يبدون يوم تخفف الاهتمام بالأشياء التافهة وتوقف عن أرضاء الناس وتعرف بالضبط وين تحط طاقتك الجسدية والنفسية والمالية كل الطاقات اللي عندك. فاليوم فقرتنا بتكون مساحة مفتوحة لنقاش طويل وعريض اليوم على مدار يعني خلنا نقول على مدار الساعة المقبلة، يعني ساعة كاملة ممكن نحن نتكلم في هذا الموضوع ونتعمق ونغوص أكثر في تفاصيل الكتاب أيضا. فنبن شوي نتعمق في سيكولوجية الإنسان ونسمع آراءكم ومواقفكم ونبن نعرف شو رأيكم في كل خلنا نقول مشكلة رح نعرضها أو فكرة رح نتكلم عنها، نبن نعرف شو رأيكم ونبن نعرف من منكم مر في موقف خلنا نقول مشابه لهذا الموقف أو لهذه الحالة. مستمعينا مكملين معاكم، ولكن بنروح لفاصل قصير وراجعين، خلكم معانا.
1: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة، ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XL Home.com على كافة

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

نرحب فيكم مستمعينا من جديد، ورجعنا لكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك، واللي ييكم من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 8. خلني أشوف أنا شو طافني. يا سلام، يا هلا بالجميع. فاطمة الزعابي 92، وين رحتوا؟ أوكي، فاطمة صارت تيبلنا كوفي وردت.

0: لا تستطيع التحكم بكل ما يحدث لك، لكن تستطيع التحكم في طريقة تعاملك معه. 92 تقول المود الجيمات اليوم. أنا أتكلم عن فن اللامبالاة، بس هذا هاي بداية فن اللامبالاة يا 92. أيضا فاطمة تقول السعادة ليست أن تكون إيجابيا طوال الوقت، بل أن تعرف كيف تتعامل مع المشاعر والتجارب الصعبة. فاطمة تبى ورق عنب. لا يا جماعة، احنا ما بنفتحها هني، شو اسمه، مقصفة. نرجع لموضوعنا، كنا نتكلم عن كتاب فن اللامبالاة، واليوم كنت أقول أن فقرتنا بتكون مساحة مفتوحة طبعا لنقاش طويل نبى نغوص فيه في سيكولوجية الإنسان، ونسمع آراءكم ومواقفكم. نورك يا AH، تحياتي. فاطمة تسأل تقول هل نحن فعلا متعبون من الحياة أم متعبون لأننا نعطي أشياء كثيرة أكبر من حجمها؟ أتوقع فاطمة هي الإجابة الثانية، لأن مش لأن نحن متعبون من الحياة، لكن إحنا تعبانين لأن فعلا نعطي وايد أشياء في حياتنا. تحياتي يا علي، وأخيرا وأخيرا والله دوم أقول AH. تحياتي يا علي، خلاص بتذكر الاسم. خلنا نشوف. دودي تقول ممكن تزودونا في رقم التواصل؟ للأسف في البرنامج أو برنامجنا ما في تواصل، فالتواصل كله يكون طبعا عن طريق التيك توك. فخلونا الحين نبدأ بنتكلم عن طاقة، خلنا نقول بداية، وطبعا هذا الكلام اللي الحين كل الكلام اللي أنا بطرحه هي أشياء موجودة أو محاور أيضا تم التطرق لها في برنامج في كتاب فن اللامبالاة طبعا لمارك مانسون. فخلنا نروح للمحور الأول، وهو خلنا نقول طاقة الإنسان، أو خلنا نقول طاقة الإنسان المحدودة، لأن كل إنسان أكيد عنده طاقة، والطاقة هاي ممكن أنها تخلص. هذا غير الطاقة المتجددة آيرينا، شيء ثاني. فخلونا نبدأ أول محور للنقاش في سيكولوجية الإنسان أو علم النفس. يقول أن طاقة الإنسان العقلية والنفسية خلال اليوم هي عبارة عن رصيد محدود في البنك. طبعا أكيد تقدرون أخواني وخواتي تتواصلون معنا عن طريق، طبعا مثل ما قلنا، عن طريق التيك توك أو على الأكاونت، أيضا إذا في أي استفسار ولا شيء على الدايركت أكيد تقدرون أيضا تتواصلون معنا. فخلنا نقول وقلنا من شوي أن في سيكولوجية الإنسان وعلم النفس يقال أن طاقة الإنسان العقلية والنفسية خلال اليوم هي عبارة عن رصيد محدود، مثل رصيدك في البنك. فاطمة تقول نوفر الرصيد لأنفسنا. فشو اللي حاصل بالضبط؟ أن أغلب الناس تصرف هذا الرصيد كله على أشياء ما تستاهل. شو قال فلان عني؟ ليش فلان ما مدح شغلي؟ ليش الناس تكرهني؟ ليش السوشيال ميديا فيها ناس أفضل مني؟ هذه كلها فعلا يعني خلنا نقول أسئلة تدور في ذهن كل شخص. وهذه من الأشياء اللي أيضا اتطرقنا لها البارحة. مزون يقول خلصت طاقتي. أيضا علي يقول مع تقدم العمر الطاقة هاي تنقص. لكن النتيجة الحين هذا اللي حاصل. خلنا نقول الله لا يشغلنا إلا بطاعته. فعلا النتيجة يوصل الإنسان آخر اليوم وهو منتهي طاقته من سحبه وما عنده أي طاقة عشان يشتغل على أحلامه الحقيقية ومشاريعه وطموحاته الكبيرة. ففعلا والله الكتاب هذا كتاب فن اللامبالاة جميل جدا، وفعلا يعني يخلي الواحد كذي بينه وبين نفسه يعني يتعمق أكثر ويعرف أنه أو هي كشخص أن أنت فعلا لو ركزت على نفسك أكثر، اشتغلت على نفسك. وحين البارحة يمكن تكلمنا عن أن الواحد كيف يحط المجهود وأحيانا يستغل الفرص عشان يوصل للي يبغاه، ولكن كتاب فن اللامبالاة اليوم أو الموضوع هذا واللي هو أيضا موضوع مكمل لفكرة المنتاليتي والمايندسيت، ولكن يقول لك أن فعلا الواحد لازم يركز على نفسه ويعرف أنه نفسه تستاهل الزود، تستاهل أكثر. أوكي، في تعليق من HA1211 يقول أنا من أنعزل من الناس أجدد طاقتي. هذا تقريبا التعليق هذا يلخص شيء كبير من موضوع اليوم. مستمعينا مكملين معاكم في موضوعنا الشيق وفي برنامجنا، ولكن نروح لهذا الفاصل القصير وراجعين، خلكم معنا.
1: استمتعوا بصيف مليء بالمغامرات في ريم مول حتى 30 من أغسطس. أنفقوا 200 درهم في ريم مول واحصلوا على جواز المغامرات مجاناً. استمتعوا بدخول منطقة التحديات التفاعلية والأنشطة الممتعة واجمعوا الأختام. استفيدوا من العروض الحصرية لدى وجهات الترفيه المشاركة وادخلوا السحب على الجوائز واصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول. هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك. كنا نقول إن فعلا اللي حاصل إن أغلب الناس تصرف من رصيد طاقتها على أشياء ما تستاهل. شو قال فلان عني؟ ليش فلان ما مدح شغلي مثلا؟ ليش الناس تكرهني؟ أو وهذه دائما كذي، يعني في ناس تكونون أيضا عايشين خلنا نقول جو المؤامرة أو فكرة المؤامرة، وحتى لو المؤامرة هاي موجودة لأنها من الطبيعي أنها تحصل. لكن ليش الناس اللي في السوشيال ميديا أفضل مني؟ هم مش أفضل منك، ولكن لو ترجع للنقطة اللي تكلمنا عنها البارحة قلنا إن الإنسان يجتهد ويجتهد ويجتهد، لكن أحيانا يمكن ما يلاقي النتيجة اللي هو يباها لأنه يالس يدق الباب الخطأ. وأحيانا ممكن تيك يعني بوادر أو أشياء كفرص، ولكن أنت لازم تقتنص الفرصة وتعرف من وين تؤكل الكتف. ففي النهاية النتيجة يوصل للإنسان قلنا آخر اليوم طاقته من سحبة، ما عنده أي طاقة أصلا عشان يشتغل على أحلامه الحقيقية ومشاريع اللي هو يحلم فيها. ولكن سؤالي لكم اليوم إخواني وخواتي وبكل صراحة، كم نسبة طاقتكم النفسية اللي تضيعونها يوميا على تفاصيل وناس ما تستاهل؟ ومتى حسيتوا أن فعلا أنت بديت أو أنت بديتي تخسرين نفسك بس علشان ترضون الغير؟ فاطمة الزعابي تقول بسكر البنك خلاص. أيضا دودي تقول الراحة النفسية بنظري كأخصائية تبدأ من عدم رفع سقف توقعاتنا بالناس أو انتظار مقابل للخير اللي نقدمه، واعتزال ما يؤذينا وتجاهل الجاهل بدون جدال. يا سلام يا سلام عليك فعليا، لأن يعني اختصرتي أختي الموضوع تقريبا يعني بنسبة كبيرة، أن الواحد فعلا ما يحط، دائما يقول لك في كل شيء في حياتك أنه don't put high expectations، لا تحط يعني سقف توقعات في الناس في البشر في أي شيء تدخله في حياتك. ليش؟ لأن أنت ممكن تحط ترفع من سقف التوقعات وبعدين تنصدم بأن لا، الشيء اللي أنا كنت أشوفه واو طلع شيء عادي، الإنسان اللي أنا كنت أشوفه يعني ومنبهر ولا شيء أو دون المستوى أصلا. وأكيد الإنسان لازم يعتزل ما يؤذي ويتجاهل الجاهل بدون جدال. 92 تقول اشتري راحة بالك. فاطمة تقول حاليا رصيدي وطاقتي النفسية في الصيانة، لكن الحمد لله مبتسمة.

ففعلا يعني خبروني أكثر يعني كم نسبة طاقتكم النفسية. فاطمة قالت 50% الحين، بس لا أنا بعرف أن طاقتكم النفسية اللي تضيعونها يوميا، يعني إذا فاطمة أنت تضيعين 50% من طاقتك على أشياء ما تسوى وعلى ناس ما تستاهل فهذه مشكلة. ولكن اليوم في فن اللامبالاة إحنا نلاقي خلنا نقول حل لهذه المشكلة، ودائما لكل داء دواء. We'll be right back.

وايضا نبغى نروح اللي خلقوا 92 تقول صفر، هاي طاقتك الحاليه صفر ولا الطاقه اللي تستهلكينها على الاشياء السلبيه صفر؟ لان اذا الطاقه اللي تصرفينها على اشياء يعني كانك انت ما تتاثرين بشيء، فيا ريت تساعدينا ايضا تخبرينا شو الاشياء اللي انت تسوينها. هل متبعه يعني نظام كتاب فن اللامبالاه؟ فاطمة تقول الفكرة مش انك ما تتأثر، طبيعي بنتأثر، لكن لا نخلي التأثر يتحول الى استنزاف. هي فعلا يعني تحس ان الموضوع كله هي نقطة تحول. خلنا نقول في دائما الواحد يوصل الى نقطة كذي، وهاي النقطة هي اللي تخليه خلنا نقول يغير من تفكيره، يغير من الوضع اللي هو فيه. طبعا مستمرين معاكم مستمعينا، بنروح لهذا الفاصل، ومن بعد الفاصل بنرجع وبنتكلم عن موضوع مهم ايضا ومحور ثاني يتكلم عن الأنانية والذكاء النفسي.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد الأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت باكستان اليوم قتل 3 من مواطنيها في هجوم شنه المتمردون الحوثيون على سفينة شحن قرب مضيق باب المندب قبالة الساحل الجنوبي لليمن. أنقذت فرق الإنقاذ 106 أشخاص وتحاول إنقاذ مزيد من ركاب عبارة مشتعلة في بحر هائج بالقرب من جزيرة بالي السياحية الإندونيسية. لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وفقد 27 آخرون جراء انقلاب عبارة مكتظة بالركاب أمس الثلاثاء

0: في بحيرة كاريبا في زيمبابوي وفق ما أعلنت أجهزة الإغاثة في زيمبابوي اليوم. هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط لاعتراض سفن واحتجازها يشتبه في أنها جزء من أسطول الشبح الروسي، مضيفا: سنتحرك حيثما نرى نحن ذلك ضروريا ومناسبا في أي مكان. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط منظومات الدفاع الجوي 500 مسيرتين أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية، تسببت في قتل 2 وإصابة آخرين. ضرب زلزال قوته 5 درجات وعشر الدرجة على مقياس ريختر جنوب شرق مدينة ناهيلو في ولاية هاواي الأمريكية. النبأ الأخير: انتقدت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية اليوم خطط كوريا الجنوبية لتطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية، قائلة إن هذا البرنامج سيزيد الاضطرابات في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة ككل. ختام الأخبار الدولية قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
4: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه. تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم، والمفاجات ما انتهت بعد. استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمناه.
5: فخورين بالامارات،
6: من طيبه ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
5: فخورين بالإمارات.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك واللي يجيكم من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 8 والحين مكملين في ساعتنا الثانية وفي موضوعنا طبعا الشيق اليوم عن كتاب فن اللامبالاة. يمكن أو قبل الفاصل كنا في المحور الأول وهو كنا تكلمنا عن طاقة الإنسان, أن طاقة الإنسان قد تكون محدودة وين نصرفها. والمحور الثاني واللي هو مدرسة دايما نقول طنش تعش تنتعش, فهل هي أنانية ولا ذكاء نفسي؟ طبعا ننتقل للمحور الثاني وهو هو هذا صلب خلنا نقول كتاب فن اللامبالاة. الكتاب يوضح بأن فكرة أن الإنسان عنده عدد محدد من مرات الاهتمام في حياته. ركزوا معي, أيوة فاطمة تقولكم ركزوا, ولازم يكون شوفوا شوفوا الحين صدق والله أقولكم هالكتاب الواحد لازم يقرأ. أنا والله بديت فيه يمكن كم صفحة وما كملت

0: من اليوم أنا ببدأ في الكتاب وبكمله إن شاء الله، وبحاول عشان أحط تحدي. هاي هي فكرة المنتاليتي، عشان أحط تحدي كل يوم بخصص بحاول أني أخصص فقرة أو كذي جزء في كتاب فن اللامبالاة في البرنامج، أو موضوع أو فكرة كذي. وذكروني، حاولوا تذكروني دائما من الأسبوع الجاي، بأن أنا باكر ما بكون موجود من يوم الاثنين. دائما حاولوا تذكروني أن مثلا عطنا معلومة أو عطنا شغلة أو شو الشيء اللي يعني، خلونا شي نسوي تحدي في فريق كليك. بما أن يعني يا لسانة وايد مصر على موضوع المنتاليتي وموضوع أن كيف الواحد يغير من طريقة تفكيره، واللي بيساعدنا طبعا أكيد يعني لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذه يعني واضحة وما يبالها نقاش. ولكن مثل ما قالت 92، زين 92 شو اسمك؟ بس عشان أنا هاي سالفة الأرقام واليوزرز دوختوني. عبد الله التركي يقول صحيح. فلكن كتاب فن اللامبالاة يعني خلينا نقول نتعمق أكثر، ونقدر أن نحن نطبق اللي جالسين نتعلمه. فتخيلوا شو يقول الكتاب، أو يعني خلنا نقول أهم ما يميز الكتاب أنه يقول لك يتكلم عن فكرة أن الإنسان عنده عدد محدد من مرات الاهتمام في حياته، ولازم يكون شو بخيل. تخيلوا يعني إحنا معروف أن الكرم، ولازم الكرم من أطباعنا، لكن يقول لك لازم يكون بخيل في توزيع هذا الاهتمام. ما نتكلم عن البخل المادي، لا لا، مع أن هذا من ضمن الأشياء، أنا متوقع أنه بيكون من ضمن الأشياء. فيوم تطبق مبنى والله ضيعتوني، يوم تطبق مبدأ التطنيش بحدود معينة، الناس هني ممكن أنها تنقسم لفريقين. فريق يشوفون هذا شيء هو ذكاء، خلنا نقول نفسي وحماية للسلام الداخلي، وفي فريق ثاني يشوفون أنه برود وعدم مبالاة بالناس وتصرف ممكن يوصل للأنانية. ولو نرجع نتذكر في الموضوع الأول البارحة، كنت أتكلم عن المنتاليتي ومحمد صلاح، وربطت موضوع أنه كيف أن محمد صلاح قبل كم سنة وفي بداياته في ليفربول كان تصور مع الكتابة، وأنه فعلا كان يقرأ الكتاب، وهو أساسا طلع في إحدى البودكاست وقال أن أنا الكتاب هذا أيضا غير نظرتي للحياة وموضوع المنتاليتي. ففعلا الناس تشوف، أو الناس أو المحللين كانوا يقولون عن محمد صلاح أنه هو ذكي ويحاول أنه يحمي نفسه وسلامة الداخلي، وفي ناس كانت تشوف أنه هو بارد وفي عدم مبالاة، أن أنا عادي يعني بروح تركيا بروح مدري وين، أنا خلاص أنا معروف، أنا منو، أنا بنيت التريد مارك مالي، أنا خلاص يعني. أتوقع الفكرة يعني نحاول يرسين نبسطها، وأتوقع أنها أكيد وصلتكم طبعا أخواني وخواتي. فالبعض يشوف أن هذه عدم مبالاة بالناس وتصرف ممكن يوصل للأنانية، ولكن هل التطنيش اليوم معناته أن نحن نصير ناس يعني قلوبهم خلنا نقول قاسية بعض الشيء، وأن ما تعبر حد، ولا هي وسيلة دفاعية عشان نركز على خلنا نقول أهدافنا وما نلتفت للناس المتربصين أو المحبطين؟ 92 تقول الله حلو والله تحس براحة. فاطمة الزعابي أيضا تقول خل اهتمامك غالي لأن الشيء الغالي ما يتوزع على الجميع. والله يا فاطمة يبتيها على العوق. أوكي، ماركوس المجرد يقول لي سعد المجرد كازابلانكا، خلنا نشوف عشانك والله، تحياتي لأهل المغرب جميعا، خلنا نشوف إذا موجود عندنا، أتوقع موجود يعني بعض الأغاني موجودة. يا سلام، مستمعينا مكملين معاكم في موضوعنا الشيق، خلونا نروح لفاصل قصير ونرجع نكمل موضوعنا ونتكلم عن نشوف موضوع الأنانية والتطنيش وشو الإيجابيات وشو هي السلبيات وأنتوا مع أي فريق. فاصل وراجعين خلكم معنا.
1: ارتقي إلى مستوى جديد من الفخامة والقوة مع جي أم سي يوكن. استبدل سيارتك الآن واحصل على استرداد نقدي بقيمة 10,000 درهم بالإضافة إلى ضمان لمدة 5 سنوات وعقد صيانة لمدة 3 سنوات مع المزيد من المزايا الحصرية. قيم سيارتك اليوم واستفد من العرض قبل انتهاء الفترة المحدودة. تطبق الشروط والأحكام.

تغلب على حرارة الصيف في سنوب وضبي في الريمول واحصل على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط واستمتع بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات مجانية وخدمة استئجار الخزانة تطبق الشروط والأحكام. وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة snowabudhabi.com أو remall.ae. نرجع لموضوعنا، هل التطنيش معناته أو معناه أن نحن صرنا ناس قاسية، خلنا نقول ما تعبر حد، ولا هي وسيلة دفاع عشان نركز على أهدافنا وطموحاتنا وما نلتفت للمحبطين؟ وأيضا سؤال ثاني للمستمعين، بما أننا نحن بعدنا في محورنا الثاني ونتكلم عن الأنانية والذكاء النفسي، طبعا هذا هو كتاب فن اللامبالاة، هل تشوفون أن الإنسان يوصل للنجاح، أو عفوا أن الإنسان اللي يوصل للنجاح لازم يكون عنده شوية برود، قسوة، تجاهل تجاه آراء الناس؟ وين الحد الفاصل خلنا نقول برأيكم بين الثقة بالنفس والغرور واللامبالاة؟

أنت تنحرج منهم في مواقف ممكن تصير، فأنت تستحي أنك تقول كلمة لا. وأحس أن هذه أيضا أنا أتوقع أني مريت عليها، أنها هي موجودة في الكتاب، أنك أنت تقول لا. وفي كتاب أصلا أيضا كامل بس يقول لك كيف أنك أنت how to say no. فاطمة تقول النجاح ما يحتاج قلب بارد، يحتاج عقل يعرف وين يحط اهتمامه، وقلب ما يسمح لكل شيء أنه يستنزفه. 92 تقول لازم ما نجامل حد على حسابنا أو على حساب راحة بالنا. بس في ناس كذي، في ناس يعني زعولين مثل ما يقولون، يزعلون من كل شيء. وفي ناس انت تعطيهم مثل ما يقولون يعني اكبر من حجمهم، ولكن مثل ما انت عطيته اكبر من حجمه، ومثل ما انت احيانا مثل ما يقولون لبست التاج، تقدر تشل منه التاج في اي لحظة. مستمعينا بنروح لفاصل قصير وراجعين، خلكم معنا.

غرفتك تمنحك شعور النسمات الباردة. ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2X الهوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2X الهوم أو عبر 2XLHOME.COM على كافة التشكيلات.

وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.

مستمعين مستمرين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك، واللي يكون من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 8. اي والله يا فاطمة شهيق وزفير، قبل الفاصل لازم اخذ عشان شو، عشان النفس يكون قوي. تحياتي يا رهف، ايضا صديقتنا رهف اليوم داخلة متأخر والله، وغايبة صارت فترة ايضا. ايضا احتفظ بقلبك الدافئ لكن لا تجعل باب اهتمامك مفتوح للجميع، رفعت الجلسة. اوف فاطمة الزعابي تقولكم رفعت الجلسة، يعني من الاخر فاطمة تقول خلاص

على هالطاري فاطمة بحط لك نحط لك أغنية على هالطاري هذا. المهم خلونا نكمل موضوعنا. طبعا اتطرقنا في بداية البرنامج عن طاقة الإنسان المحدودة ونوين الإنسان ممكن يصرف هذه الطاقة، وأيضا مدرسة طنش تعش تنتعش، هل هي أنانية ولا ذكاء نفسي، وكل هذا احنا نتكلم عن كتاب فن اللامبالاة. ونروح إلى خلنا نقول الخوف من الفشل ورفض المجتمع، السجن اللي نحن دايما أو الأغلب يكون حاط نفسه فيه. فنوصل للمحور الثالث والأهم في سيكولوجية النجاح، ليش أغلب الناس ما تحقق أحلامها؟ مش لأنها ما تقدر ولا لأنها ما تفهم، المشكلة الحقيقية تكمن في الخوف المرعب من المحاولة ومن الفشل، أو خلنا نقول الخوف من الفشل. مع أنه أنت لو حاولت شو يعني، ما أنت في دائما عندك يعني عندك دائما احتماليات مختلفة أو احتماليتين، خلنا نقول possibility أنك أنت تنجح وممكن تفشل. بس ليش دائما تحط أن الفشل هو اللي بيكون سيد الموقف؟ فهو دائما خلنا نقول الخوف المرعب من الفشل والخوف من كلام الناس لو حتى انت ما نجحت، ولكن يكفيك شرف المحاولة. فاطمة تقول يخاف من الفشل فيختار انه ما يحاول عشان ما ينصدم، وهذا يرجعنا الى فن اللامبالاة. عادي حاولت شو يعني وفشلت، وكل انسان ناجح هو فاشل في الاساس، مش بهذا المعنى. يعني كل شخص نجح هو فشل في يوم من الأيام. في مقولة في الإنجليزي تقول A real winner is a failure، يعني الناجح الحقيقي هو قد يعني بما معناها أن الناجح الحقيقي في الحياة هو أكيد مر في محطة الفشل أو في محطة خيبة الأمل، ولكن لولا الفشل ولولا السقوط الواحد ما يتعلم. فهذه وهذه الأشياء والتفاصيل والأسرار اللي خبرنا عنها كتاب فن اللامبالاة، يخبرنا بقاعدة ذهبية: عشان تكون ناجح لازم تكون مستعد للفشل. ومستعد تطلع بصورة مش ولا بد، ومستعد تخلي الناس تنتقدك بدون ما تهز شعرة منك. وترجعنا إلى نقطة المنتاليتي البارحة ونقطة محمد صلاح، ما عليه أعرف أني أكرر هذا الاسم، ولكن هو اسم يستحق الإشادة ويستحق أني أنا أضرب فيه المثال، ويرجعني إلى يعني فعلا أحس أنه فعلا محمد صلاح قاعد ينفذ كل كلمة في هذا الكتاب، وأنه فعلا قرأ الكتاب مثل ما يقولون من الجلدة للجلدة. يذكرني بعد المقاولون العرب واحترافه في بازل السويسري، راح إعارة مع طبعا المدرب العالمي جوزيه مورينيو، راح إلى تشيلسي ولم يوفق، وقالوا أن أنت كلاعب، وأتوقع أغلبنا انقالت له هاي الجملة، يعني مثلا أنت ما ينفع تكون في هاي الشركة لأن أنت مستواك أقل منه، أنت ما ينفع تكون في هاي الجامعة لأن هذه الجامعة مستواها يعني أقوى خلنا نقول منك. وعلى فكرة هذه الجملة قالت لي في يوم من الأيام، ولين الحين يمكن الواحد يعني أحيانا الواحد ممكن أنه يشارك بعض التفاصيل أو بعض الأمور اللي تصير معه، عشان نخبركم أن كل إنسان منا ممكن يمر على فكرة في يوم من الأيام. يعني مريت في ظرف كذي في الجامعة، فرحت عند اللي هي خلنا نقول أخصائية أو موجهة أو كذا، ورحت أني أنا أطلب المساعدة أو أنه يراعوني في شغلة. فأول وهاي كانت في بداياتي يعني في أول سنة ونص تقريبا أتوقع، فإن قالت لي جملة أن أنت
إن بما معنى إن قالت لي بالحرف الواحد إن أنت مستواك أقل من الجامعة اللي أنت فيها. سبحان الله. من بعد طلعت من المكتب وهني أنا غيرت هذه أو خليت المنتاليتي إن أوكي أنت قلتي لي هذا الكلام، أنا بثبت لنفسي وأثبت إن أنا قادر، وفعلا كملت في الجامعة وصرت أجيب علامات أفضل وتخرجت بسلام. رهف تقول تعرف أكبر فشل إذا شفت أهلك هم المنتقدين لك. في النهاية شوفي رهف، يعني أنا أشوف وجهة نظري أن الإنسان النقد ممكن يجيك من أي حد ومن أي شخص، ولكن أحيانا خلنا نقول في نقد بناء ونقد هدام، وفي ناس أحيانا ممكن يكونون أهلنا أو غيرهم وغيرهم وغيرهم من الناس. لازم نراعي أيضا أن أحيانا مثلا أنت اليوم تقارن أهلك، أنت لازم تشوف الخلفية اللي أهلك الباك جراوند مالهم، من وين أهلك يجون. بما معنى والله نقطة مهمة لو بتطلعنا شوي عن سياق الموضوع، لكن أنت دائما الشخص اللي ينتقدك لازم تشوف هذا الشخص شو خلفيته، من أي بلد جاي، أو من أي يعني شو العلم اللي هو تعلمه. يعني في ناس، يعني أنت اليوم إيك ينتقدك واحد مثلا أو شخص كبير في السن ما مكمل سادس ابتدائي مثلا أو ما مكمل ثانوية، وفي فرق شاسع بينكم، يعني هو من جيل وانت من جيل، انت عمرك 25 سنة وهو عمره فوق 50 مثلا، يعني هو دبل عمرك، فأكيد وجهات النظر راح تختلف، أكيد الشيء اللي هو مر فيه مش نفس الشيء اللي انت جالس تعيشه. كل واحد فيكم عاش في زمن مختلف، عاش تجربة مختلفة، لكن عمره ما بيك شخص مثلا خلنا نقول عاش نفس الحياة اللي أنت تعيشها. الشخص اللي فيه فرق بينك وبينه 5 سنين 10 سنين، الأفكار متقاربة، وجهات النظر بتكون شوية أقرب. فأحيانا لازم الواحد منا ما ياخذ الكلام دائما بشكل شخصي وبيرسونال، لأن لا هذا الشخص ما يحبني أو هذا الشخص يبغى يحبطني. لا، دائما خذ الكلام اللي يجيك، أنا أقول مثل أنا أقول دائما أي كلام ينقال لي إيجابي ولا سلبي أخذه مثل الطابوق، وأبني عليه وأرقى وأطلع مثل الدري، أسوي لي سلم أنا من الكلام اللي أوكي أخذه وأحطها مثل البريكس هذه، أحطها وأرقى وأطلع وأطلع وأطلع وأرتقي. خلنا نشوف فاطمة تقول لا تقارن سرعة وصولك بسرعة غيرك، لكل إنسان ظروفه وطريقة. مستعد أحيانا أكبر عائق بين الإنسان وحلمه مش الظروف، الصورة المثالية اللي رسمها للحلم. دائما نقول ما في صورة مثالية وما في حياة خلنا نقول وردية. نرجع إلى القاعدة الذهبية، عشان تكون ناجح لازم تكون مستعد أنك تفشل، ومستعد تطلع بصورة مش ولا بد. ترجعني لفكرة محمد صلاح، طلع من المقاولون العرب راح بازل السويسري، سوى مجهود جبار في الدوري السويسري إلى البريمير ليج، قالوا له أنت مستواك أقل من الدوري الإنجليزي، تدمر؟ لا، قال أوكي راح فيرنتينا الإيطالي، تمرس راح روما الإيطالي فريق أقوى، ورجع إلى ليفربول وتربع عرش البريمير ليج. يعني لدرجة أن الجمهور الإنجليزي يلقبونه بذا إيجيبشن كينج. كل هذا صار وهو فعلا كان مستعد أنه خلاص شو يعني ينتقدوني، خلهم ينتقدوني. في النهاية القافلة تسير، فالإنسان اللي يخاف من الفشل هو إنسان سجن نفسه بنفسه عشان يرضي المجتمع، وبالتالي ما يسوي أي شيء جديد في حياته. فخلونا نسأل سؤال، منو منا اليوم خلنا نقول ضيع فرصة عمره، أو منو منا ما ضيع فرصة عمره، أو تراجع عن مشروع كان أو خاف يسوي خطوة جريئة بس علشان والله خايف من كلمة شو بيقولون الناس عنه، ويا كثرهم يا كثرهم. شاركونا تجاربكم مستمعينا، ومتى قدرتوا فعلا تكسرون هذه القاعدة.
متى قدرتوا أنكم أنتوا تكسرون هذه القاعدة وتكسرون الخوف اللي داخلكم، وخوف يعني أن الناس بتحكم علينا والناس بتتكلم. ففعلا مثل ما قالت فاطمة، شو قلتي أنت؟ رفعت الجلسة، وأيضا ممكن أنها هي ترفع أيضا الأقلام.

غمضوا عيونكم وتخيلوا أريكتكم صارت مثل نسمة باردة تحت النخل وغرفتكم بألوان الغروب الساحرة. حولوا بيوتكم هالصيف لملاذ حقيقي من الفخامة مع 2XL هوم، خامات طبيعية وألوان ترابية تريح الأعصاب، والأجمل والأحلى خصوماتهم الخيالية اللي تبتدي من 25% وحتى 75% على جميع التشكيلات. تقدرون أيضا تزورون فروعهم، وأيضا يمكنكم التسوق عبر 2XLHome.com. ونرجع إلى موضوعنا طبعا وإلى كتاب فن اللامبالاة، ونروح للمحور الرابع. طبعا تكلمنا في المحور الأول عن طاقة الإنسان المحدودة، وأن كيف الإنسان ممكن يوزع هذه الطاقة ولا ما يلتفت للأشياء السلبية اللي حوالي. وأيضا تكلمنا عن الأنانية ولا الذكاء النفسي في مدرسة مثل ما يقولون طنش تعش تنتعش. وأيضا سؤالنا الثاني أو عفوا المحور الثالث كان هو الخوف من الفشل ورفض المجتمع. ونروح الحين إلى المحور خلنا نقول الرابع والأخير، لأنه طبعا هي في محاور كثير تخص هذا الكتاب، ولكن يعني عشان ما ناخذ أيضا من يعني لأن الموضوع دائما أو الفقرة هذه تأخذ تقريبا ما يقارب ساعة أو ساعة وشوي من وقت البرنامج، فكنا نكتفي بفقط أربع محاور أيضا مذهلة. تحياتي تحياتي يا محمد ورهف وفاطمة أيضا وكل المستمعين الأخوة والأخوات. فاطمة تقول تعرف أكبر فشل إذا شفت أهل أوكي لا هذا قرينا. أحيانا أكبر عائق بين الإنسان وحلمه مش الظروف بل صورة المثالية اللي رسمها للحلم. الحلم اللي ما تحقق اليوم مش بالضرورة يكون حلم ضائع، يمكن حلم ينتظر منك محاولة مختلفة. شكرا يا فاطمة. رافت تقول صرنا على الطاقة الشمسية محدودة في النهار وتخلص في الليل. المحور الرابع يقول كيف نطبق فن اللامبالاة بالطريقة الصحيحة في حياتنا اليومية. يلا يعني اللي ما عنده وقت يقرأ الكتاب في كذي يعني نقطتين ثلاث كذي، طبعا هي مستحيل تلخص ولكن نحاول يعني نوصل إلى شيء. ناخذ نقطة خلنا نقول أو قطرة في بحر كتاب فن اللامبالاة. فالتطنيش واللامبالاة مش معناتها أن نصير ناس بلا أحاسيس أو نهمل عائلاتنا وشغلنا وديننا ومجتمعنا. التطنيش هو أنك تقرر شو هي الأشياء المهمة فعلا في حياتك. يعني عائلتك، أهدافك، صحتك، طموحك، وتعطيها هاي الأشياء أنت تختارها وتعطيها 90%. كم تعطيها؟ مش 70 ولا 60 ولا 50، تعطيها 90% من اهتمامك، والباقي اللي هي انتقادات الناس وسخافات السوشيال ميديا والمشاكل الجانبية تعطيها 0% 0%. يعني بتقولي زين انت اعطيتها 90%، 10% هاي شو اسوي فيها؟ 10% هذيك في التأمل، في اي شيء بعيدا عن ما يشغل بالك، ولكن فعلا تعطيها وضع الايربلين مود، التطنيش، طنش تعش تنتعش. اكثر شو رهف تقول اكثر طاقه تيني يوم اروح السوق استوي باتمان. جميل. وسؤالنا الرابع والاخير اليوم، عطونا نصيحة ذهبية من تجربتكم الحياتية. شو هي أكثر شغلة طنشتوها في حياتكم وحسيتوا بعدها فعلا أن أنتوا كذي على قولة فاطمة تنفستوا الصعداء، خلاص تتنفسون وفتحتوا فعلا باب النجاح مثل ما يقولون على مصراعيه. يعني
خلاصة اليوم رحلتنا خلنا نقول مع فكرة أو مع فكر فن اللامبالاة والمنتاليتي، مش معناتها أن نكون بلا إحساس ولا معناتها أن نعيش بلا مبادئ، العكس تماماً. اللامبالاة صح هي شجاعة في اختيار المعارك اللي تستاهل مثل ما يقولون، والتركيز على هدفك بحب وأصرار، وتطنيش كل صوت محبط يبي يسحبك للخلف. رصيدكم النفسي أنا أقول فعلاً غالي، لا تصرفون إلا على اللي يستاهل أن يرفعكم فوق. أما أي حد ثاني وأي شخص ثاني تقولوا له فرصة سعيدة.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات BLC تحقيق نتائج قياسية للربع الثاني والنصف الأول من العام الحالي، متجاوزة توقعات السوق ومؤكدة مرونتها وقوتها التشغيلية. وحققت أدنوك للإمداد والخدمات إيرادات بلغت 9,449,000,000 درهم خلال الربع الثاني من 2026، أي بزيادة قدرها 98% على أساس سنوي. دائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي حققت إنجازا مؤسسيا نوعيا بعدما أصبحت أول جهة سياحية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحصل على اعتمادين دوليين من المعهد العالمي لإدارة الابتكار، بحصولها على المستوى الثالث في إدارة الابتكار والمستوى الثاني في استشراف المستقبل. يشهد معرض ميبا 2026 مشاركة نخبة من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في طيران رجال الأعمال والطيران الخاص خلال دورته 11 التي تقام من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل في موقع معرض دبي للطيران في مدينة دبي وورد سنترال، بما يعكس تنامي مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للاستثمار والابتكار في القطاع. أطلق المركز الدولي للزراعة الملحية إكبا بدعم من صندوق أبو ظبي للتنمية وبالتعاون مع وكالة التنمية الابتكارية التابعة لوزارة التعليم العالي والعلوم والابتكار في جمهورية أوزبكستان برنامج المسرعات للمزارعين ورواد الأعمال الزراعيين. يهدف هذا البرنامج إلى تطوير منتجات ذات قيمة مضافة في سياق الزراعة. ختام الموجز الاقتصادي، شكرا على حسن المتابعة.
1: سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
2: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها، بس هي يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب، وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: موجة طاقة وحيوية وكلها نشاط في نشاط. إمارات اف ام.
1: كليك في الصيف،
0: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

ورجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك وفي ساعتنا الثالثة. خلنا نشوف نرحب أيضا بكل اللي انضموا لنا عبر تطبيق التيك توك. طبعا خلصنا من فقرة إيش رايك وكنا وتكلمنا عن كتاب فن اللامبالاة ونروح خلنا نشوف وين نروح. خلونا نروح للمستطيل الأخضر. خلونا نروح للمستطيل الأخضر. ما بقى شيء يا جماعة. طبعا مثل ما نعرف 3 أيام فقط تفصلنا عن انطلاق عجلة دوري أدنوك للمحترفين. الإجازة طبعا إجازة الصيف كانت طويلة وكلنا نترقب هالعودة اللي متوقعين أنها تكون نارية ومختلفة عن كل المواسم اللي طافت. فاستعدوا وضبطوا طبعا أكيد منبهاتكم لأن الكورة بترجع الدور والكل عينه على الدرع. طبعا يعني الصيف هذا ما كان هادي أبدا في الماركات وطبعا أكثر الأندية أو أنديتنا اشتغلت بصمت وبقوة أيضا لتعزيز صفوفها بأسماء عالمية ومحلية أيضا ثقيلة، ولكن عيون الجماهير كلها يمكن تروح للزعيم ولفخر أبوظبي أيضا الجزيرة مع مدربها خلنا نقول يعني الجديد القديم طبعا أولاريو كوزمان. طبعا أولاريو كوزمان يمكن من المدربين اللي لهم صولات وجولات في الدوري الإماراتي إن كان مع العين أو مع أيضا نادي شباب الأهلي، أيضا الشارجة شباب الأهلي والوصل والوحدة وأغلب الأندية، وأيضا طبعا الوافد الجديد دبي يونايتد. أيضا كل نادي يمكن يعني صفقات جديدة والكل يعد يعني كل الأندية تعد الجماهير بموسم استثنائي، ولكن خلنا نقول أو لكل اللي يسمعونا اليوم من هو المحترف اللي تحسونه اللي بيضيف فعلا أو بشكل إضافة قوية في فريقه. أيضا يمكن شفنا كل الأندية طبعا سافرت لمعسكرات خارجية طويلة في أوروبا، طبعا اللي راحوا النمسا وألمانيا وغيرها من الدول. أيضا شفنا بعض اللاعبين اللي كانوا أيضا من ضمن اللاعبين اللي تم اختيارهم طبعا في كأس العالم مع منتخبات بلادهم. شفنا مثلا لاعبين مثل كاكو، رامي ربيعة، سفيان رحيمي وغيرهم طبعا من اللاعبين. فخلونا نشوف ثواني. يا سلام. لكن السؤال اللي يطرح نفسه اليوم لكل المشاهدين للمدربين، هل المعسكرات فعلا قدرت توصل بالأندية خلنا نقول لدرجة الانسجام المطلوبة، ولا بندخل في أول 3 جولات الحين خصوصا بعد 3 أيام بينطلق دوري أدنوك للمحترفين، فهل بنشوف في انسجام وما بين اللاعبين، ولا بنبدأ نشوف ونلاحظ الأخطاء والأخطاء في التمركز والبطء في الحركة؟ أتوقع الأيام القادمة بتبين لنا كيف الدوري رايح، وأكيد طبعا في صراع المنافسة خلنا نقول اللي ما ينتهي، دائما صراع المقدمة وصراع القاع طبعا، وكل ما يعني يقارب يمكن الدوري على الانتهاء طبعا، وبعدنا احنا بعدنا ما بدينا والموسم طويل، ولكن جولة بعد جولة يبتدي الصراع يشتعل أكثر فأكثر، وخصوصا أن نشوف أيضا أغلب الأندية أيضا أنديتنا اللي عندها استحقاقات خارجية. طبعا البارحة يمكن كانت مباراة الجزيرة والاتحاد السعودي في تصفيات أو التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للنخبة، وطبعا انتهت بفوز الاتحاد السعودي العميد. طبعا نبارك لهم بالفوز بنتيجة ثقيلة، ولكن هي مش غريبة على نادي الاتحاد. طبعا فازوا 4-1
والاتحاد هذه بطولته متمرس في هذه البطولة طبعا بطل 2004 وبطل موسم 2005 دوري أبطال آسيا بالمسمى السابق والآن دوري أبطال آسيا للنخبة. الدوري هالسنة شكله أو يعني خلنا نقول دائما وأبدا ما في فريق تقدر أنك أنت تستهين في الفرق المتوسطة من الفرق الفرق المقدمة والفرق الصاعدة الكل شاد حيله. الصراع على درع الدوري ما راح يكون سهل، كل نادي داخل وعينه على منصة التتويج وفي ناس أيضا داخلين أن يحققون مراكز أفضل من المراكز اللي تم تحقيقها سابقا. أيضا يمكن أبرز الأسماء خلنا نقول دبي يونايتد الفريق أو الفريق اللي فعلا أبهر الكل في الموسم اللي طاف في كأس في كأس سيدي رئيس الدولة ربي حفظه طبعا وصولهم إلى نصف النهائي طبعا أمام العين، ولكن دائما يعني مثل ما يقولون الزعيم بمن حضر. ولكن كتيبة بيرلو أنا ما أتوقع أنهم يعني هذا الفريق ما رح يمر مرور الكرام في دوري أدنك للمحترفين. هاي وجهة نظري يعني. بكل صراحة من هو النادي اللي تشوفون أن اليوم خلنا نقول خذ نصيب الأسد من الصفقات في الميركاتو الصيفي، ومن هو الفريق أو فريقكم المفضل في الدوري الإماراتي، الفريق اللي تحسون أنه فعلا جاهز على المنافسة على الدرع، وهل ممكن أن الزعيم العيناوي يحافظ على الدرع ويبقى الدرع في استاد هزاعب الزايد في مدينة العين؟ أم أنا أشجع الجميع طبعا، ولكن يبدأ العد التنازلي من اليوم، تفصلنا 3 أيام على انطلاقة دوري أدنك للمحترفين. نروح لفاصل قصير مستمعينا وراجع لكم، خليكم معانا في كليك.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك، واللي يكون من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 8. ما شاء الله نشوف السوالف الثانية ما شاء الله في البرنامج. الأكل شكلكم كلكم يواع الحين، مندي وبخاري ومضبي يا ساتر، تنور والله يباله تنور يا فاطمة. فاطمة تقولكم انسوا الأكل لأني شبعانة. راح تقول أجمل الأندية العالمية هي الأكل، وهذا هو الهدف. اي والله المذيع منتظر اسماء انديه الفقره اللي طافت، واحنا انتوا تكتبوا لي كل واحد يشجع اي فريق في يشجع اي مطبخ.

جوعتونا والله. روت يا روت تحياتي، يقول السمك بطل كل الدوريات. انزين خلونا نروح الى الفقرة المحببة طبعا، اغرب شيء حول العالم. تحياتي تحياتي يا روت. تعرفون عقب ما يعني عشنا معاكم اجواء خلنا نقول الغموض ولا القصص الغريبة والعجيبة، ولكن اليوم شي بنغير الموجة شوية، بنروح لعالم العباقرة خلنا نقول والقدرات البشرية اللي تفوق الخيال. لا لا مش سبايدر مان، مش سبايدر مان. تعالوا نسولف عن أغرب أو عفوا عن أصغر طالب تخرج من الجامعة في تاريخ البشرية. بتقولوا لي زين شو يعني شو الغريب في هذا الموضوع يعني؟ في العادة يعني الناس اللي تتخرج من الجامعة يعني تكون في عمر يعني أكبر أو أصغر أصغر عمر ممكن الواحد يتخرج منه من الجامعة مثلا عمر 21 أتوقع، يعني 20-21 هذا أصغر عمر ممكن واحد أنه يتخرج منه من الجامعة إذا كان دارس 4 سنوات مثلا. ولكن إليكم التفاصيل والقصة. رهف تقول إذا بتتخرج أسرع شيء من الجامعة بيكون عمرك 21 ممكن. في العادة خلوني أقول لكم قصتي. في العادة شو رأيكم زين في عمر 9 سنين 9 سنوات؟ يعني إذا قلت لكم 9 سنوات أو 10 سنوات أو 12 أو 15 سنة شو اللي في بالكم؟ في العادة يعني خلنا نقول الأطفال أو اللي في عمر 9 سنوات يكون همهم الوحيد يعني اللعب، لعب الكورة، بلاي ستيشن، ليجو، أي شيء يعني أي لعبة من الألعاب اللي على جيلهم خلنا نقول، والحين جيل الآيباد بعد صح ولا لا؟ لكن في طفل بلجيكي أو طفل المعجزة اسمه لورنت سيمونز. فلورنت سيمونز خلنا نشوف الطفل البلجيكي صاحب 9 سنوات شو سوى. راح تقولي إذا طالب كسول ويسقط كل سنة بيتخرج 31 يعني بيجلس 10 سنين في الجامعة. حلو. لكن لورنت سيمونز هذا الولد يمكن الله عطاه قدرات عالية ونسبة الاي كيو عنده مرتفعة جدا، وصلت تقريبا 145. يعني طفل خارق جدا. فيقولون ان هذا الطفل طار في المراحل التعليمية طيران طبعا، وهو يعني ذكاء خارق بالنسبة للنظام الدراسي العادي. طبعا خلص الابتدائية والثانوية في وقت قياسي ودخل الجامعة وهو بعده طفل صغير. فعلا يعني شيء غريب عجيب. الشيء الأغرب والأكثر دهشة والمفاجأة وين تكمن؟ المفاجأة الأكبر وين؟ إن لورنت ما اختار تخصص هين أو سهل، يعني هو حين داخل الجامعة وعمره 9 سنين ما أدري تخرج منها. رهف تقول احنا اذا واحد عمره 9 سنوات وعنده موهبه ما يطلعونه من البيت خوفا من العين. ما هذا اللي ضيع مجتمعاتنا شويه، دائما التفكير في الامور هذه، يعني معنى الواحد يحصن نفسه ويحصن عياله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. وهذا اللي يخلي احيانا الغرب يوصلون بشكل أسرع خلنا نقول، لأنهم يدعمون الفاشل حتى ينجح. وهذه مقولة مش مقولتي، هذه مقولة يعني إذا ما خاب ظني قالها طبعا الراحل أحمد زويل صاحب جائزة نوبل. هي مقولة شهيرة كانت يعني إن في الغرب يدعمون الفاشل حتى ينجح، والعكس صحيح هنا.

يهبطون الناجح حتى يفشل. بس نرجع لتحياتي يا مريم، مريم راشد. ولكن عندنا أو خلنا نتكلم عن هذه القصة. المفاجأة فعلا أن لورنت ما اختار تخصص هين أو سهل يعني، ولكن دخل كلية الهندسة الكهربائية اللي تعتبر من أصعب التخصصات اللي تحتاج عقول كبيرة وخبرات طويلة أيضا. وبفضل ذكاء الحاد وقدرته الفظيعة على استيعاب هذه العلوم المعقدة بسرعة البرق مثل ما يقولون، قدر أنه يتخرج ويحصل شهادة البكالوريوس وعمره ما زال فقط 9 سنوات، يعني وصل 10 يعني تقريبا، ما بتفرق 9 من 10 الصراحة. والأغرب أن طموحه كان يطور أعضاء صناعية بالذكاء الاصطناعي عشان يساعد الناس، يعني تحقق حلم الخلود البشري. يعني شوفوا طفل لم يتجاوز 10 سنوات وين وين واصل. ولكن قبل ما أكمل أو أسألكم سؤال إنها أو يعني يتطرق في هذا الموضوع واللي هي من أغرب القصص حول العالم، خلونا يعني بتلاحظون إن هذا الموضوع مترابط طبعا بشكل كبير في موضوع المنتاليتي وفي موضوع أيضا موضوع لليوم اللي هو فن اللامبالاة. لأن أكيد طفل في هذا العمر يملك هذه العقلية اللي الناس ما توصلها إلا في عمر ما بعد 40 و50، يوصل إلى سن النضج يعني ويكون عنده هاي المنتاليتي والثقافة أن أنا لا بتعلم وبطمح وبسوي، وغير كذي أهله اللي شجعوه وغير كذي المجتمع اللي تقبل هذه الفكرة. فعلا يعني الواحد شي يوقف شوي ويتفكر أن كيف ممكن للعقلية للمنتاليتي للمايند سيت اوكي لقانون فن اللامبالاة، وين انه ممكن يوصلك لأماكن جميلة جدا جدا جدا. ولكن احيانا في ناس فعلا اللي تتأثر واللي ممكن انها تضيع في هذه الدوشة وتضيع في هذه هاي الموجة، موجة الانتقادات والإحباطات، ونقول لهم إلا يعني هاي اللي بتروح عليهم وبعدين يقولون لنا الله. فاصل مستمعينا وراجعي لكم نشوف قصة أو نتابع قصة لورنت صاحب 9 سنوات وقصته أو ما تعتبر أغرب قصة ومن أغرب القصص حول العالم.

مستمعينا، لو كنتوا مكان أهل لورنت الطفل صاحب 9 سنوات، هل كنتوا بتشجعونه يدرس ويضغط نفسه وهو بهذا السن الصغيرة، ولا كنتوا تفضلون أنه يعيش طفولته ويلعب مثل يعني شرات الأطفال باقي الأطفال؟ ولو عقلكم كان بذكاء لورنت وأنتوا في عمر 9 سنوات، ولا حتى في عمر 10 أو 11 أو 12، شو أول اختراع كنتوا بتسوونه عشان تغيرون العالم، أو على الأقل تغيرون الأشياء اللي حواليكم؟ سبحان الله، عقل الإنسان بحر ما ينفهم، وكل يوم نكتشف أشياء جديدة ونكتشف طاقات ومفاجآت جديدة تخلينا نوقف احتراما لهذه العقول. دائما ذكروا العالم مليان بغرائب وعجائب، ولكن وعقول خارقة أيضا ما تخطر على البال، ولكن دائما الواحد يعني يتفكر ويشوف أنه كيف دائما الفرص موجودة، وين ما رحت الفرص موجودة، وتقدر أنك أنت تغير من حالك، طبعا تغير حالك من حال إلى حال.

مستمعينا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم، كانت حلقة جميلة وممتعة ومفعمة بالحماس طبعا والحيوية، وشكرا طبعا أيضا للمتابعين على تطبيق تيك توك، ما قصرتوا على التفاعل الجميل والراقي أيضا. الله يعافيكم جميعا. طبعا إن شاء الله ألتقيكم الأسبوع القادم، باكر بكون معاكم أخوي عبد الله المقبالي، كونوا أو خلكم على الموعد، برنامجنا وبرنامجكم كليك من الساعة 5 لين الساعة 8. كنت معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تقدر تدندنها وتشاركها وتهديها إمارات FM تسمع وكأنك

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
4: فخورين بالإمارات.

مملكة البحرين 92.3 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: جديد إمارات اف ام، غلاك كلمات والحان وغناء حمد الجابري.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

في عز الصيف يبقى الكرك عند البعض عز الطلب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تقدر تدندنها وتشاركها وتهديها إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
3: صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
4: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
3: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
4: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
3: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
4: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
3: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
4: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 9:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
2: فخورين بالإمارات.
3: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
2: فخورين بالإمارات.

0: هوايتك كرة قدم سياكل ولا بدل؟
1: الله مستحيل.
0: سباحة جت سكي ولا سكينج؟ المهم ابداها الحين ولا تأجل.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

0: Hello.
1: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
2: أوكي.
3: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
1: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
2: أوكي.
3: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
1: كليك.
2: أوكي.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: تدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة واستمتع.
1: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
4: مكالمتك ورقمك مسجلين
5: والشرطة بتتصرف معك.
6: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
7: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
6: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
8: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
9: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
10: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
9: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
10: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك.
9: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
10: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
11: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه، وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
12: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتأخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
13: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
10: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
12: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
13: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
9: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
8: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
14: فخورين بالإمارات.
15: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
14: فخورين بالإمارات.

0: على الكل سيطرة.
1: الطربية والمشهورة.
2: ناس ناس البديعي ناس ناس بحلانسي
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم. تسمعونها بس في إمارات FM.

كان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات اف ام، عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.
2: جديد إمارات FM، غلاك كلمات وألحان وغناء حمد الجابري.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

عاود عاود عاود عاود عاود لا بغيت احلى تحيه من المغرب من مراكش للامارات لا لا الزين احلام ارايديك ارايديك.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: بدينا معاكم بنغمة وصوت. شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.
1: أحب

0: الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
1: فخورين بالإمارات
2: من طيبة ناسها تهواها.

0: شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه، فخورين بالإمارات.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

صيفنا غير، لأن صيفنا أحلى. نحن في إمارات اف ام، الصيف لعبتنا. صيف معانا على إمارات اف ام، ويسعد لي جوك.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قولي كم كان في حسابك؟
5: تقولي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدأت رسمية.
9: هيه، تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك، الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

دوم تدور على جديد وتحب تكون مواكب للهتس، هيا لا تبتعد. خليك مثبت على إمارات FM.

0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
1: فخورين بالإمارات.

ليكون سرحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. أعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

0: Un audio.
1: في دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك، إمارات FM خلها دوم في بالك.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذو لقيته.
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بسير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

وانتم معانا وهواكم هوانا وتسمعون كل جديد ويانا. جلسة إمارات.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

وياك. إمارات FM وياك، عشرة عمر وسنين من 95. إمارات FM.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

اسمع واستمتع. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: مواجهتنا في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
1: معلم الحب كلمات معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة، ألحان علي كانو، غنى أريام، إمارات

إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى. معلم الحب، كلمات معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة، ألحان علي كانو.

معلم نحب كلمات معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة، ألحان علي كانو، إمارات FM تسمع وكأنك

0: معلم الحب غناء أريام.
1: قبل ما نكمل، شيكت على سيارتك؟ لا تتوهق، خليك حريص وهلا هلا بعمرك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.
2: عبير كلماتكم بالجمال تفوح، نرحب بكم بحب وأمل وطموح على إمارات FM.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

0: طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف وشغف. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: انا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما ادري كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين مسير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات اف ام،
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.
1: فخورين بالإمارات.
2: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.